حب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك

ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وصية نبوية عظيمة، موجزة العبارة، ظاهرة البلاغة، تحثنا على أدب عظيم وعمل صالح كريم، يحفظ الأوقات ويحسن العلاقات ويغلق باب الخلافات والنزاعات، ألا وهو ترك ما لا يعني. ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى هذا الخلق الكريم في زمن انفتح فيه الناس على التكنولوجيا الحديثة، لا سيما وسائل التواصل الاجتماعي، فكم جلب استعمالها فيما لا يعني من المشكلات والخلافات، وكان سببها تدخل الناس فيما لا يعنيهم. مستمعي الكرام، لقد اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الإنسان ما لا يعنيه دليلا على كمال دينه ورجاحة عقله، فقال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب، يعلمنا كيف نكسب احترام الناس وتقديرهم ومحبتهم. ومعنى أن يترك الإنسان ما لا يعنيه أي ما لا يهمه

إنسان هو احترام الآخرين وعدم التدخل في شؤونهم الخاصة ولا يسألهم عنها ما لم يطلبوا النصيحة. فمن الواجب أن ينأى الإنسان بنفسه عن الخوض في خصوصيات الآخرين، فكل إنسان له حياته الخاصة وشؤونه الشخصية وله علاقاته الاجتماعية. يوجه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية، يوجه المسلم أن يشتغل بالشيء الذي يعنيه من أمر الدين أو الدنيا ويترك عيوب غيره، فكما أن للناس معايب فللمشتغل بغيره مثالب، وكما للناس حرمات فله محارم أيضا. مستمعي الكرام، ترك الإنسان ما لا يعنيه خلق عظيم، يجلب الخير له ويدفع الشر عنه، ويحقق له الرفعة والمنزلة العالية في مجتمعه. كان لقمان الحكيم جالسا والناس مجتمعون حوله يستمعون إليه، فمر به رجل فقال له: ألست عبد بني فلان؟ قال: بلى. قال: ألست الذي كنت ترعى عند جبل كذا وكذا؟ قال: بلى. قال: فما بلغ بك ما أرى، أي هذه المنزلة العظيمة؟ قال: صدق الحديث وطول السكوت عما لا يعنيني. مستمعي الكرام، لماذا نهانا الشرع عن التدخل في خصوصيات الآخرين؟ الحقيقة لقد نهانا الشرع عن التدخل في خصوصيات الناس وشؤونهم الخاصة لما يترتب على ذلك من مفاسد اجتماعية ودينية. أما المفاسد الاجتماعية فلا شك أن التطفل والفضولية من أهم أسباب مفسدات الأخوة وقطع المودة بين الناس، فكثير من الخلافات التي بين الناس تأتي من باب التدخل في خصوصياتهم. ولو أن أولئك الناس عملوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه لما وصلوا إلى هذا المستوى. من مفاسد التدخل في شؤون الآخرين أنه يقسي القلب ويوهن البدن ويعسر الرزق. قال مالك بن دينار رحمه الله: إذا رأيت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم بأنك تكلمت بما لا يعنيك. من مفاسد التدخل في شؤون الآخرين أيضا أنه مضيعة للوقت، فترى اليوم البعض قد انشغلوا بمتابعة أحوال الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كثير منهم لا تعنيهم أحوالهم ولا تدخل في دائرة اهتماماتهم، كالاشتغال بتتبع أخبار الناس الخاصة، ما فعلوا وما أكلوا وما شربوا وما لبسوا وإلى أين سافروا. يضيعون أوقاتهم في متابعتها والتعليق عليها أو إرسالها للغير، فتضيع عليهم ساعات يومهم فيما لا ينفعهم. ولو أنهم عملوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه لاستغلوا يومهم بل ساعات عمرهم فيما ينفعهم في دينهم أو دنياهم. وكذلك من مفاسد تدخل الإنسان فيما لا يعنيه أنه سيحاسب على ذلك يوم القيامة. فالتدخل فيما لا يهم الإنسان ولا يعنيه ربما يبعده عن الجنة ويقصيه عنها. فعن أنس رضي الله عنه قال: توفي رجل فقام رجل آخر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع، فقال: أبشر بالجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أولا تدري؟ فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. لاحظنا أيها الإخوة خطورة من يشغل نفسه فيما لا يعنيه ويتدخل في خصوصيات الآخرين. كذلك يا إخواني الكرام أو أخواتي الكريمات، كذلك من شناعة التدخل في شؤون الآخرين بما لا يعني أن هذا الفعل علامة على سخط الله عز وجل على العبد. قال الحسن البصري رحمه الله: من علامة إعراض الله عز وجل عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. أيها السادة والسيدات، نحن بحاجة إلى أن نوظف في حياتنا هذه الوصية النبوية من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فهي وصية عظيمة لو طبقها الناس في حياتهم لصلحت بذلك نفوسهم وتحسنت عندها كثير من روابطهم وحصلت لهم البركة في الأعمار
والأعمال والأرزاق.

0: اللهم اشغلنا بطاعتك واجعلها يا ربي أكبر همنا وغاية همتنا. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6.

إخواننا بالمسجد الحرام، منا إليكم أكمل السلام. إخواننا

أكرم بهم في أكرم الأوصاف، وألطف الأخلاق والأكناف. قد شرفوا مناقب الأشراف، وقد حلوا في أكمل الأحوال. هم نزلوا سر سويدى قلبي، وغرسوا حب الهوى في لبي، فملكوا خالصه من حبي، وأنعموا بأعظم الآمال. فما أحيلا ما أحيلا ما مضى من عمري، ومن قضى في حبهم من دهري، في قربهم ما فيه أمر مري، بل كل حال بالحبوب.

0: عدينا شو عدينا على بر الهوى راسينا
1: ساعة طرب على الفجيرة أف أم يوميا عند منتصف الليل.

وش جان وتعن من تلقاء نفسك خيولة وتأسس تأسيس دولة بعنوان وتعيش حاكم حب والشوق دولة.

قال العقل من قلب يدفعها وجدان يكره مظاهر الحياة العجولة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان إحساسك يوافق بأنك تطوله وأنا بشر لي قلب وإحساس وعيان وعندي على التمييز قدرها مهولة إنسان يملكني مع الوقت شيئان ربي ودين مخلده في رسوله

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كون عيدن
5: مجندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: وبعدين نبلش الدوام.
7: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

أشكر المؤسسات الأمنية الباقية، وزارة الداخلية، أجهزة الأمن، الدفاع المدني، ويعذرني الباقين إذا ما ذكرت أساميهم، لكن كلهم قاموا بدور يشرف دولة الإمارات، يشرف الإنسان ينتمي لدولة الإمارات.

0: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: بالله العظيم،
2: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تاكد استروي.
4: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه

0: بالدار سائرين وبالعهد مقسمين.
1: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: السابعة بتوقيت الفجيرة، أهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة ورئيس وزراء مونتينيغرو يبحثان عن علاقة التعاون والتطورات الإقليمية. محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء كومنولث جزر البهاما بإعادة انتخابه. سلطان القاسمي يترأس اجتماع مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري. سيف بن زايد يترأس وفد الإمارات في الاجتماع الطارئ لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون في الرياض. عبد الله بن زايد يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير العدل البريطاني. الإمارات تدين بشدة الاعتداء الإرهابي على سفينة ترفع علم الهند قبالة سواحل عمان. دوليا، انطلاق الجولة الثالثة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. ترامب وشي يتفقان فتح هرمز وإيران لا نووية. عواصف تودي بحياة 89 شخصا في ولاية أتر بريديش الهندية. في الاقتصاد، جلوبال انفراستراكشرز بارتنرز تتعاون مع لعماد وأدنف وتماسيك القابضة لإطلاق شراكة في البنية التحتية تستهدف استثمارات بقيمة 30 مليار دولار. مدينة الفجيرة للإبداع تعزز منظومتها الاستثمارية بشراكة استراتيجية مع غولف أويسس. دبي تستضيف النسخة 11 لقمة المعرفة في 17 و18 من نوفمبر المقبل. في الرياضة، دبي لكرة السلة يواجه بوتشنوست في نصف نهائي دوري الأدرياتيكي 20 من مايو الجاري. منتخب التايكواندو يشارك في بطولة آسيا بمنغوليا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: يا موطني يحمي حماك النشامى.

0: من عروس الجبال المعانقة لسماء الحب، من تمد ثوبها المطرز ببياض الأمواج موجة تلو موجة لتصافح الشاطئ جزرا ومدا في كل صباح من صباحات فجيرة الأحلام. نعيش تفاصيل جمالها بيسعد صباحك. تعالوا معنا نعيش جمال الصباح عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. بكون وياكم عواطف محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي يوم الجمعة رب يجبر خواطركم يا رب العالمين، ويغفر ذنوبكم ويحقق أمانيكم ويشرح صدوركم يا رب العالمين، ويصرف عنكم كل هم وضيق. في يوم الجمعة رب يكتب لكم فيه دعوة لا ترد، وباب للخير لا يسد، ورزق لا يعد يا رب العالمين، وراحة تسكن القلب. صباح يوم الجمعة، رب يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. ومع البداية تقبلوا تحياتي وياكم في يسعد صباحك في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد. اليوم مستمعينا بنتكلم عن يوم الجمعة. طول أيام الأسبوع اتصالات، اجتماعات، رسائل، زحمة، ناس، مكالمات، لكن أول ما تبتدي إجازة نهاية الأسبوع في بعض الأشخاص يختار أنه يختفي.

البعض يشوف أن هذا الشيء راحة، والبعض يراها يعني هروب. فخبرونا، هل العزلة بإجازة نهاية الأسبوع أو في بعض الأحيان على الأقل تعتبر مهمة ضرورية أو لا؟ يعني ما لا داعي إن لدرجة الهروب تماما، ممكن إن أكون متواجد بس بشكل أقل. وصباحكم جميل كجمال الإمارات، وصباح العلم وألوان العلم اللي ما شاء الله تبارك الرحمن نشوفها الحين بكل مكان. نشوف العلم ونشعر بالفخر، ودائما فخورين بالإمارات. مستمعينا، بإذن الله بنكون وياكم بيسعد صباحك من الحين لين الساعة 10. خلكم ويانا.

نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: أقوال في يسعد صباحك.
1: الخوف من المجهول، هذه الكلمة أريد أن تنشال من التفكير العربي، لأن هذه الكلمة هي اللي تأخرنا. الخوف أن نطلع عن إطارنا المحدود اللي هو نسميه الإطار الآمن. الخوف من المجهول، هذه الكلمة أريد أن تنشال من التفكير العربي، لأن هذه الكلمة هي اللي تأخرنا. الخوف أن نطلع عن إطارنا المحدود اللي هو نسميه الإطار الآمن. تخوفنا من المستقبل، لا، لازم أن نرسم المستقبل. درسونا في المدارس. أنا بسألك أنت، شو أقرب من نقطة إلى نقطة؟ هو الخط، صح؟ ما بين النقطة هذه إلى النقطة هذه، لا، بالعكس، هو الخط اللي أنت ترسمه، مش الخط.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي نتناقش في يسعد صباحك.
1: على 92.6 الفجيرة اف ام مستمعينا دائما متواصلين ويا يسعد صباحك. اليوم موضوعنا عن يعني الاختفاء في اجازة نهاية الاسبوع. هل فكرت انك تختفي من الاخرين سواء في مواعيد مع الاصدقاء او في طلعات تجمعات؟ في بعض الاحيان في اشخاص يحب انه يختفي حتى يطفي تليفونه ما يستخدم التليفون. ودراسات بعلم النفس تأكد ان الانسحاب المؤقت من التفاعل الاجتماعي ساعد على استعادة الطاقة النفسية، تقليل التوتر وحتى تحسين المزاج، خاصة الأشخاص اللي يعملون في بيئة عمل مزدحمة أو تحت ضغط اجتماعي مستمر. لكن العزلة اللي تكون زيادة عن اللزوم تخلي الشخص يتعود. فخبرونا، هل فعلا نحتاج نفصل عن الناس أحيانا؟ وبالويكند خاصة هل تحب الناس والطلعات أو تحب أنك تختفي وتاخذ وقت لنفسك؟ إذا كنت من الأشخاص اللي شي تختفي وتخلي وقت لنفسك، متى كان آخر مرة؟ يعني متى آخر مرة قررت أو قررتي كذي اختفي وما أرد على حد، ما أكلم حد خلال إجازة نهاية الأسبوع؟ نرحب بتواصلكم على 0922 3151515 وخلكم ويانا.

تصحى على موج البحر وتهديها لجبال أحلى قلايد نور، وتغزل من ضياها كلمتين وتنثرها سعادة وصبح.

0: نتناقش في يسعد صباحك.
1: دائما نصبح عليكم بالخير مستمعينا وين ما تسمعونا دائما عبر أثير الإمارات الفجيرة. واليوم نقاشنا عن إجازة نهاية الأسبوع وعزلة إجازة نهاية الأسبوع وكيف بعض الأشخاص يحتاج أن يبتعد قليلا خلال هذه الإجازة. في ناس تفضل يعني أنها تختفي تماما. نصبح على مريم. صبحت الله بالخير والنور والسرور. تقول لا ما أقدر يعني أكون موعدة ربيعاتي فمول ما أقدر. في دراسات في علم النفس تتكلمت عن الانسحاب المؤقت من التفاعل الاجتماعي يساعد الدماغ على استعادة طاقته خصوصا بعد أيام من العمل يعني أيام مزدحمة والتعرض المستمر للضغوطات والتنبيهات الرقمية. وبحسب الدراسات الحديثة نمت الناس أصبحوا يعني بحاجة لهذه العزلة أو لهذه الراحة بعد ظهور مواقع التواصل الاجتماعي، لأن أصبح التواصل يعني طوال الوقت مع كثير من الناس. لهالسبب أصبح في أشخاص تفكر أصلا بهذه الطريقة وتقول أني أبي أبتعد قليلا. نرحب بتواصلكم مستمعينا، رسائلكم تعليقاتكم دائما على 0922 3 1515. خلكم ويانا.

0: احبك وانت تدري.
1: انتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع عواطف محمد على الفجيرة FM

0: حركة السير والمرور من أبو ظبي.
1: من العاصمة أبو ظبي ويانا النقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي. أسعد الله صباحك.
2: يا صباح الخير والنور والسرور أختي عواطف.
1: صباح النور والسرور.
2: الله يسلمك. نصبح كذلك على جميع إخواننا العاملين في إذاعة الجيرة أم، وكذلك جميع إخواننا المستمعين ومستخدمي القنوات اللي نتمنى لهم سلامة الوصول وجهاتهم مع الالتزام بألمات إرشادات المرور. وفيما يخص حركة سير على طرقات العاصمة الرياضية هذا الصباح أختي عواطف، أحبب الشركة الحمد لله الحركة انسيابية على أغلب الطرقات الداخلية والخارجية، كذلك طبعا باستثناء بعض الطرق الداخلية التي تشهد كثافة مركبات في ساعات الذروة الأولى من هذا الصباح، وتتمركز هذه الكثافة على الجسر النقطة المصفح باتجاه الداخل، وكذلك شارع الخليج العربي نفس الاتجاه، وأيضا على جسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل.

0: مجمع الجسر باتجاه جسر مصفح، ومن جسر ساس النخل باتجاه جسر المقطع، وكذلك على طريق الروضة للغادة من مصفح باتجاه الداخل إلى العاصمة أبو ظبي، وعلى شارع الشيخ زايد بن سلطان وشارع شطراح باتجاه الداخل، وأخيرا شارع محاوي بنفس الاتجاه. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية ولله الحمد. وقبل ما أختم حديثي معكم طبعا أتمنى من الأخوة السائقين التقليل من سرعة المركبة والانتباه عند اقترابهم من الأماكن المخصصة للعبور والمشاة أو عند قيادتهم في الأحياء السكنية وبالطرق المحيطة بمناطق المدارس، وذلك لسلامتهم وسلامة جميع مستخدمي ومركبي الطريق. هذا كل ما كان لدينا بخصوص حركة سير المرور على طرقات العاصمة الأبوظبي هذا الصباح. في الختام كل شكر لكم طاقم عمل إذاعة الديرة فن وعطلة نهاية أسبوع سعيدة ومنطقة، نتمناها لكم جميع أخواننا المستمعين وكذلك قائدي المركبات اللي نتمنى لهم سلامة وصول وجهاتهم، ويومكم سعيد وموفق بإذن الله.
1: يومك سعيد وموفق، ونتمنى لك إجازة سعيدة. لك كل الشكر دائما النقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودرب السلامة دائما نتمنى لكل مستخدمي الطريق.

0: 92.6 والهو شرقي.
1: حركة السير والمرور من دبي.
2: ويانا المسؤول الإعلامي سعد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي. صبحت الله بالخير.
3: صبحت الله بنور العافية. في عواطف الشعالة
2: الحمد لله بخير. طمنيني عنك.
3: والحمد لله بخير. نعم الله يسلمك. أيضا تحية صباحية جميع مستمعي إذاعة الجيرة والعاملين فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الساعة فترة صباحية ومن خلال متابعتنا لحد السير والمرور في شوارع مرور دبي مع متابعة مكتب الضابط هنا والدوريات الأمنية، نشاهد أن الحركة طبيعية في شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ خليفة بن زايد. أيضا من دبي لبوضعي مضيب لدبي، أيضا الانسيابية نشاهدها في مدخل نفق مركز دبي تجاري ونفق الكرام والأوسك المسارين من ديرة إلى بر دبي وفى الاتجاه المعاكس بر دبي إلى ديرة. لا تزال حركة طبيعية على السيارة المكتوم والقرمود من ديرة إلى بر دبي وفى الاتجاه المعاكس بر دبي إلى ديرة. في كل من شارع الشيخ محمد بن زايد تبدأ الزحمة المرورية من الشارقة لدبي من الجزء الأول للثالث. أما عشرة اتحاد تكون الزحمة المرورية لمستخدمي نفق النهدة والمتجهين في القيادة العامة لشطط دبي. ودائما في الختام نذكر الأخوة الساقين بضرورة الالتزام بسعر المحددة في الطرقات الداخلية والخارجية مع ترك مسافة كافية بين مركبة وأخرى وربط حزام الأمان واستخدام سماعات الهاتف أثناء القيادة وعدم إشغال غير الطريق. أفقدكم السلام أينما كنتم وجاز حبتنا لكم وكل شيء لإذاعة الفجيرة.
2: إجازة سعيدة ولكل شكر دائما المسؤول الإعلامي سعد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي، ودرب السلامة نتمنى دائما لكل مستخدمي الطريق.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: آخر أخبار الملاعب،
6: تغطيات ولقاءات حصرية،
5: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
6: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
5: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع عواطف محمد على الفجيرة اف ام
1: على 92.6 الفجيرة اف ام. مستمعين متواصلين ويا يسعد صباحك في تمام الساعة 8 بنكون ويا موجز الأخبار المحلية والعالمية. بعد الموجز بنستكمل مواضيعنا, بنستكمل فقراتنا وأيضا موضوع نقاشنا اللي نتكلم فيه عن يوم الجمعة وكيف بعض الأشخاص يحتاج لعزلة لو

0: اف ام.
1: الثامنة بتوقيت الفجيرة، واهلا بكم مع مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة ورئيس وزراء مونتينيغرو يبحثان علاقات التعاون والتطورات الإقليمية. محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء كومنولث جزر البهاما بإعادة انتخابه. سيف بن زايد يترأس وفد الإمارات في الاجتماع الطارئ لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون في الرياض. عبد الله بن زايد يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير العدل البريطاني. الإمارات تتضامن مع الهند وتعزي في ضحايا العاصفة. وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والموارد البشرية والتوطين تطلقان منصة مهارات الإمارات. إقليميا ودوليا انطلق الجولة الثالثة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. ترامب وشي يتفقان على فتح هرمز وإيران لا نووية. فرنسا وهولندا تؤكدان أن فحوص المخالطين للمصابين بفيروس هانتا سلبية. في الاقتصاد، مدينة الفجيرة للإبداع تعزز منظومتها الاستثمارية بشراكة استراتيجية مع غلف أويسس. Global Investors Partners تتعاون مع العماد وأدنك وتماسيك القابضة لإطلاق شراكة في البنية التحتية تستهدف استثمارات بقيمة 30 مليار دولار. Green Vision تستعرض حلولها الخضراء خلال أديس 2026. الرياضة، دبي لكرة السلة يواجه بوتشونست في نهائي الدور الأدرياتيكي 20 من مايو. منتخب التايكواندو يشارك في بطولة آسيا بمنغوليا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: تراني مراتي انت غليظ ولحمتها مرة حملك

0: الفجيرة اف ام. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: بعد أسبوع من ولادة ابنتنا لورين، كنت وزوجتي بوني منهكين تماماً. ظلت لورين توقظنا كل ليلة. كانت بوني قد أجريت لها عملية وكانت تتناول مسكنات للألم. كانت تستطيع المشي بصعوبة بالغة، وبعد 5 أيام من البقاء في البيت للمساعدة عدت إلى العمل. كانت حالتها على ما يبدو تتحسن، وبينما كنت خارج المنزل نفذت مسكنات الألم، وبدلاً من أن تطلبني في المكتب طلبت من أحد إخوتي والذي كان في زيارة لنا أن يشتري لها مسكنات إضافية. لكن أخي لم يعد بالدواء، وبالتالي قضت يومها بألم تعتني بالمولودة الجديدة. هذه بداية كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة. هذا الكتاب من تأليف الكاتب جون غراي، هو أحد أشهر الكتب في مجال العلاقات وتطوير الذات خصوصاً بين الأزواج. فكرة هذا الكتاب إن الرجال والنساء يختلفون بطريقة تفكيرهم، مشاعرهم، تواصلهم، كأن كل طرف من كوكب مختلف، يعني الرجال من المريخ والنساء من الزهرة. هذه الاختلافات ليست سيئة، لكنها تحتاج فهم، تحتاج تقدير حتى يتمكن الطرفين من التواصل بشكل أفضل وتجنب المشاكل. أهم النقاط اللي يطرحها الكتاب إن الرجال يميلون إلى الحلول، النساء إلى المشاركة. الرجال ينسحبون أحياناً، لكن النساء تحتاج للتحدث. أيضاً من المواضيع اللي يتطرق لها الكتاب إن المرأة تريد أن الرجل يستمع لها بدون مقاطعة أو حتى ما يقدم لها حلول. بالعكس، الرجل يريد أن يشعر بأنه مقدر ومحترم، ودائماً يحب شعور البطل. الحب والتعبير عنه أيضاً يختلف بالنسبة للرجال والنساء. المرأة تعبر بالكلمات، المشاعر والعناية، الرجل يعبر بالفعل مثل تقديم خدمة أو حل مشكلة. يتكلم أيضاً الكتاب عن التوازن في العطاء. العلاقة الصحية تقوم على مبدأ أن كل طرف يعطي ويأخذ، لكن بلغة الحب اللي يفهمها الطرف الآخر. من أهم دروس هذا الكتاب، لا تتوقع من شريكك أنه يفكر أو يشعر بنفس طريقتك. تعلم كيف تفهم لغة الطرف الآخر وتتعامل معه بطريقته وليس بطريقتك أنت. التواصل، الصبر، التقدير المتبادل هي مفاتيح العلاقة الناجحة. باختصار، هذا الكتاب يقول افهم شريكك كأنك تتعلم لغة جديدة، لأن الحب لا يضيع إلا حين لا يفهم. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة.
0: نادي القراء مع عواطف محمد.

0: لفجيرة أف أم.
1: من رئة الإمارات لفجيرة في يسعد صباحك.

نادي الفجيرة لقب دوري تحت ال 14 عام بباء بعد فوز على نادي العروبة بثلاث أهداف مقابل هدف واحد في المباراة اللي جمعتهم على استاد نادي الفجيرة ضمن منافسات الجولة 23 للمسابقة. سجل أهداف الفجيرة بدر الزعابي وأحرز ماهر أبو العز هدف العروبة الوحيد. عقب نهاية اللقاء قيمت مراسم التتويج بحضور ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة الرياضي وفهد إسماعيل الحوسني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة نائب رئيس لجنة المسابقات. تم تتويج الجهازين الفني والإداري ولاعبي فريق الفجيرة بدرع البطولة والميداليات الذهبية.

0: من رئة الإمارات لفجيرة في يسعد صباحك.
1: دليل الاستثمار خريطة طريق تعزز تنافسية قطاع التعدين بالفجيرة. يشكل دليل الاستثمار التعديني في إمارة الفجيرة مرجع استراتيجي متكامل يعكس رؤية مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بتطوير قطاع التعدين وترسيخ مكانته كأحد المحركات الاقتصادية الواعدة من خلال توفير منظومة معلومات شاملة ومحدثة تدعم المستثمرين في اتخاذ قرارات مدروسة قائمة على أسس علمية وتنظيمية واضحة. أتاحت المؤسسة الدليل بنسختها الأحدث عبر قنوات رقمية، مما يتيح للمستثمر الوصول إليه بشكل مباشر عبر الهاتف الذكي من خلال الموقع الإلكتروني أو مسح رمز الاستجابة السريعة لQR، بخطوة تعزز سهولة الوصول للمعلومات وتساهم بتسريع رحلة المستثمر. يقدم الدليل عرض متكامل للفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة، مدعوم ببيانات دقيقة حول البيئة التشريعية والتنظيمية وحتى إجراءات التراخيص وآليات مزاولة الأنشطة التعدينية، مما يعزز الشفافية ويرفع من كفاءة الاستثمار في هذا القطاع.

0: جونا اليوم في يسعد صباحك.
1: جونا اليوم دائما من المركز الوطني للأرصاد، ويانا اليوم المتنبأ الجوي علي المزروعي. صبحت الله بالخير.
2: أسعد الله صباحكم كل خير.
1: صباح الورد، تفضلي.
2: حالة الطقس متوقعة لهذا اليوم وعطلة نهاية الأسبوع، صحب وجه عام وغائم جزئيا شرقا ومغبر أحيانا. أما بالنسبة للرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار. وأقل درجة حارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم كانت 16.9 درجة مئوية، وكانت على ركنة في العين. أما بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة على الدولة، على المناطق الساحلية والجزر تتراوح ما بين 34 إلى 38، وعلى المناطق الداخلية تتراوح ما بين 39 إلى 43 درجة مئوية. البحر مضطرب الموج، يصبح خفيف إلى خفيف يوم السبت، ومتوسط إلى مضطرب الموج يوم الأحد في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان. هذا ويتمنى لكم المركز الوطني للأرصاد يوما سعيدا بإذن الله.
1: يوم سعيد وموفق وإجازة سعيدة لك. كل الشكر دائما المتنبأ الجوي.

0: عليا المزروعي من المركز الوطني للأرصاد.
1: الطقس في الفجيرة.
0: بالنسبة لدرجات الحرارة في هذه الأثناء ببعض مناطق إمارة الفجيرة، في دبا الفجيرة 33.5 ضدنا 30.1، من الفجيرة 32، مطار الفجيرة 35، الطويين 32.6، مسافي 29، وفي الفرفار 26.4. ونحن متواصلين ودائما ويا يسعد صباحك على أثير 92.6 الفجيرة FM، خلكم ويانا.

0: الفجيرة اف ام على منصات التتويج في جائزة الكويت للإبداع.
1: تميزت ببرامجها الاجتماعية والثقافية التي تصل إلى مختلف شرائح المجتمع. من دولة الإمارات العربية المتحدة، إذاعة الفجيرة.
0: حصدت الفجيرة اف ام جائزة أفضل محتوى إذاعي من جائزة الكويت للإبداع في نسختها 13 لعام 2025 عن برامج لحظة فارقة، إعداد وتقديم حمود محمد، كاريزما، إعداد وتقديم خديجة علي، ناي، إعداد وتقديم عواطف محمد، نوستالجيا، إعداد وتقديم أنس الشلبي، والإخراج لتامر العمري. الفجيرة اف ام والهوى شرقي.

0: تواريخ في يسعد صباحك.
1: في 15 مايو من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للأسرة. تم الإعلان عن هذا اليوم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بعام 1993، حيث يتم الاحتفال بهذا اليوم بمختلف أنحاء العالم، ويعتبر الغرض من هذا اليوم هو الاعتراف بأهمية الأسرة في المجتمع، حيث تشكل الأسرة الوحدة الأساسية للمجتمع، مما يستوجب إعطاء أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة لها، بحيث تتحمل مسؤوليتها بشكل كامل في المجتمع، ويصبح كل عضو فيها مثمر ومنتج. ونظراً لهذه الأهمية، انطلق اليوم العالمي للأسرة تبعاً للقرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بجعل يوم 15 مايو يوماً عالمياً للأسرة. ويراد لهذا اليوم أن يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأسر، ويتيح الفرصة لتعزيز الوعي بالمسائل المتعلقة بهم وزيادة المعرفة بالعمليات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية المؤثرة فيها. وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم الاحتفال باليوم الدولي للأسرة، حيث كانت وما زالت تعتبر الأسرة الرهان الكاسب والمستقبل الواعد لوطن بدأ بتمكين الأسرة قبل كل شيء، ووجد فيها رأس مال مستدام معزز بالطاقات لتنمية الاستثمار الاجتماعي. فلقد كانت الدولة سباقة للحفاظ على الأسرة الإماراتية بظل السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة التي تؤمن بأهمية الروابط الأسرية، وبأن الأسرة هي نواة المجتمع. وتولي الدولة اهتماماً كبيراً لبناء نظام عائلي قوي، وتبني العديد من التدابير لتحقيق هذا الهدف.

0: موجز الأخبار على الفجيرة FM.
1: التاسعة بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء كومنولث جزر البهاما بإعادة انتخابه. سلطان القاسمي يترأس اجتماع مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري. عبد الله بن زايد يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير العدل البريطاني. الإمارات تدين بشدة الاعتداء الإرهابي على سفينة ترفع علم الهند قبالة السواحل عمان. فجر دخان في منطقة صناعة البترول ناتج عن أعمال صيانة دورية. تدريب الكفاءات الإماراتية وتوظيفها في قطاع الطاقة النووية السلمية. حضانة الفريج نموذج وطني لبناء الأسرة وتعزيز الهوية. إقليميا ودوليا انطلاق الجولة الثالثة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. ترامب وشي يتفقان على فتح هرمز وإيران لا نووية. بالإجماع أعضاء الشيوخ الأمريكي يجمدون رواتبهم خلال الإغلاقات الحكومية. فرنسا وهولندا تؤكدان أن فحوص المخالطين المصابين بفيروس هانتا سلبية. عواصف تودي بحياة 89 شخصا في ولاية أتر بريديش الهندية. في الاقتصاد، دبي تستضيف النسخة 11 لقمة المعرفة في 17 و18 من نوفمبر. Global Infrastructure Partners تتعاون مع العماد وأدنوك وتماسيك القابضة لإطلاق شراكة في البنية التحتية تستهدف استثمارات بقيمة 30 مليار دولار. مدينة الفجيرة للإبداع تعزز منظومتها الاستثمارية بشراكة استراتيجية مع غلف أويسس. Green Vision تستعرض حلولها الخضراء خلال أدس 2026. في الرياضة، منتخب التايكواندو يشارك في بطولة آسيا بمنغوليا. جولة دي بي وول تفوز بجائزة أفضل حدث رياضي عالمي في الشرق الأوسط. أرياف تنتزع الكأس والجوكر يحصد بندقية الإذاع في ختامي الوثبة 2026. إغلاق باب التسجيل للمشاركة في بطولة المواهب للرماية بالشارقة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.

نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: هنا الإمارات في يسعد صباحك.
1: في الوقت الذي يحيي فيه العالم يوم 15 مايو باعتباره اليوم العالمي للأسر، تبرز دورة الإمارات العربية المتحدة كنموذج استثنائي جعل من الأسرة محورا رئيسيا في مشروعها التنموي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن استقرار المجتمعات يبدأ من استقرار الأسرة، وأن التنمية الحقيقية لا تقاس بالمؤشرات الاقتصادية وحدها بل بقدرة الدول على بناء مجتمع متماسك وأمن مستقر. وعلى امتداد أكثر من 5 عقود نجحت دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة لدعم الأسرة شملت التشريعات والسياسات الاجتماعية والإسكانية والصحية والتعليمية، إلى جانب مبادرات نوعية عززت جودة الحياة ووفرت بيئة داعمة لنمو الأسرة واستقرارها.

0: التي أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تخصيص عام 2026 ليكون عام الأسرة، تأكيدا على أن الأسرة الإماراتية ليست مجرد مكون اجتماعي بل تمثل ركيزة استراتيجية في رؤية الدولة لمستقبل وأحد أهم للمستقبل وأحد أهم عناصر الأمن المجتمعي والاستقرار الوطني.
1: من سواها دربها لا فرحك وعزك يا وطن.

0: هنا الإمارات في يسعد صباحك.
1: هنا الإمارات واحتفالا باليوم العالمي للأسر، نهيان بن مبارك يفتتح ملتقى أسرتي في الإمارات بالضفرة. قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك النهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن إن الاحتفاء بالأسرة في الإمارات إنما هو احتفاء أصيل بوطننا العزيز وتأكيد قوي على الولاء والانتماء له ولقيادته الرشيدة، كما إنه تعبير عن اعتزازنا الكبير بقائدنا الحكيم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله، وكيف إننا بقيادة سموه نجسد معاني العزة والشجاعة الإقدام وندرك بقيادة سموه عظمة التاريخ وقوة العزيمة والمكانة المرموقة للإمارات. وإنه يشرفني أن أرفع إلى صاحب السمو رئيس الدولة أعظم آيات الشكر والتقدير لقاء مواقفه القوية والراسخة في الدفاع عن الوطن وتحقيق التنمية المستدامة لتظل دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة سموه، دولة عزيزة تنعم بالأمن والأمان ورمز للوحدة والاتحاد والعزة والكرامة والتقدم والازدهار.

0: عناوين الصفحة الأولى في يسعد صباحك.
1: عناوين الصفحة الأولى لجريدة الاتحاد. رئيس الدولة الإمارات مركز للتكنولوجيا والابتكار استقبل وفد مجموعة إج. رؤيتنا التنموية تقوم على الاقتصاد المعرفي المستدام. ورئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الباراغواي بذكرى الاستقلال. وتداعيات خطيرة لتطورات المنطقة، رئيس الدولة بحث مع الرئيس السوري هاتفيا أولويات التنمية. والإمارات تدين بشدة الاعتداء الإرهابي على سفينة ترفع علم الهند قبالة سواحل عمان. خالد بن محمد بن زايد بناء مدن أكثر كفاءة ومرونة شهد فعاليات قمة أبو

آسف بن زايد أمن الخليج منظومة واحدة ترأس وفد الدولة في اجتماع وزراء التعاون بالرياض. وعبد الله بن زايد تعاون دولي لحماية الممرات البحرية. هذه كانت أبرز عناوين الصفحة الأولى للاتحاد.

0: الملحق الاقتصادي في يسعد صباحك.
1: في الملحق الاقتصادي لجريدة الاتحاد، جزيرة ياس تحتضن مشروع سفير أبوظبي الأيقوني بقيمة استثمارات 1.7 مليار دولار والإنجاز نهاية عام 2029. سعود الحسني وكيل ثقافة وسياحة أبوظبي لجريدة الاتحاد، سفير أبوظبي إضافة نوعية للسياحة والصناعات الإبداعية، المشروع يتكامل مع التجارب الترفيهية في جزيرة ياس.
0: الملحق الرياضي في يسعد صباحك.
1: أما في الملحق الرياضي، للاتحاد أرياف تعانق كأس الأبكار المفتوح وتربح 1.5 مليون دولار. سلطان بن حمدان يشهد تحديات الإذاع في ختام الوثبة. وأبوظبي تستقبل نخبة نجوم العالم في ختام جراند سلام للجوجيتسو. هذه كانت أبرز عناوين الملحق الرياضي للاتحاد.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة FM.
3: كل المطلوب منك،
4: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره،
5: تصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
6: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك اب تو ديت مع الاغاني،
7: اختياراتي مدمره حياتي،
6: وكل جديد بالفن والعالم،
8: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور،
6: وشي من كل شي.
9: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
6: ايه معنا رح بتغير مود،
10: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
6: وانت عم تسمع ماجازين
1: مع أنس من الاثنين الى الجمعه من الساعه 7 لين الساعه 9 المساء على الفجيره FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع عواطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: دائما وياكم عبر أثير رئة الإمارات الفجيرة، ودائما ويا يسعد صباحك. ووصلنا لآخر دقائق من برنامجنا اليوم. كنا نتكلم عن إجازة نهاية الأسبوع، وكيف يعني طوال الأسبوع يكون في اتصالات، اجتماعات، رسائل وزحمة.

الدراسات النفسية أكدت أن الحصول على فترات راحة وهدوء خلال عطلة نهاية الأسبوع يقلل التوتر ويحسن المزاج وحتى يستعيد التوازن الذهني، خصوصا مع ضغوط الحياة السريعة وكثرة التواصل الرقمي. لها السبب يبقى يوم الجمعة فرصة جميلة أن نحن نهدى فيها، نبتعد عن كل الأمور اللي يمكن تضايقنا. ومع الختام تقبلوا تحياتي وياكم في يسعد صباحك في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد. ومع الختام أسأل الله أن يفتح لكم أبواب الخير والراحة والطمأنينة يا رب العالمين، وأن يحفظ دولة الإمارات ويدم عليها نعمة الأمن والأمان.

0: الفجيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، أبدأها بأبرز العناوين. محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء كومونولث جزر البهاما بإعادة انتخابه. الإمارات تدين بشدة الاعتداء الإرهابي على سفينة ترفع علم الهند قبالة سواحل عمان. وفي الاقتصاد، مدينة الفجيرة للإبداع تعزز منظومتها الاستثمارية بشراكة استراتيجية مع غلف أويسس.
1: الأخبار المحلية،
0: إلى التفاصيل أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة برقيتي تهنئة إلى معالي فيليب ديفيس رئيس وزراء كومنولث جزر البهاما بمناسبة إعادة انتخابه لولاية جديدة. ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري أمس اجتماع مجلس أمناء الأكاديمية، وذلك في مقر الأكاديمية بمدينة خرفكان. وأعلن سموه عن هديته للأكاديمية، وهي مشروع شراء سفينة بحرية متخصصة تستفيد منها الأكاديمية في تدريب وتأهيل الطلبة على أن تكون مزودة بأفضل المرافق والتقنيات ووفق أفضل المعايير التي تمكن الطلبة من ممارسة العمل الميداني والاعتياد عليه والتزود بالمهارات اللازمة للعمل في السفن. ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وفد دولة الإمارات في الاجتماع الطارئ لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون في الرياض، وأكد سموه أن أمن الخليج منظومة واحدة، وأن دولة الإمارات ماضية في تعزيز أمنها الوطني وترسيخ استقرار المنطقة، مشددا على أهمية التعاون الأمني الخليجي المشترك. أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف سفينة ترفع العلم الهندي قبالة سواحل سلطنة عمان، معتبرة أنه تهديد خطير لسلامة الملاحة الدولية وتقويض لاستقرار الممرات المائية الحيوية. وأكدت وزارة الخارجية تضامن دولة الإمارات مع جمهورية الهند ودعمها لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها، مشددة على أن الاعتداء يمثل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 بشأن حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية. تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق فعالية الدورة التاسعة من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار 2026 في الفترة من 19 إلى 21 من مايو الحالي بمركز أدنك أبوظبي. سعادة اللواء دكتور أحمد ناصر رئيسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار 2026.
2: من أبرز الإضافات هذا العام إطلاق منتدى الذكاء الاصطناعي للأمن للمرة الأولى كمنصة استراتيجية تجمع قادة الحكومات والأجهزة الأمنية ومزودي التكنولوجيا وخبراء الذكاء الاصطناعي، وهاكاثون كود بريكر لتحديات الأمن السيبراني. نؤكد من خلال آيسنار 2026 حرص دولة الإمارات على تعزيز الأمن والسلم الدوليين وترسيخ مكانة أبوظبي كشريك عالمي موثوق في تطوير منظومة الأمن الوطني.
0: العميد أحمد ناصر الكندي مدير إدارة الأزمات والكوارث بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي يتحدث عن مشاركة شرطة أبوظبي، يأتي في إطار حرصها المستمر على تعزيز جاهزية العمل الأمني والشرطي للمستقبل. العميد أحمد ناصر الكندي:
3: أن مشاركة شرطة أبوظبي في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار 2026 يجسد حرصها المستمر على تعزيز الجاهزية المستقبلية وتبني أحدث التقنيات والحلول الذكية في مجالات الأمن والسلامة والطوارئ وإدارة الأزمات. وتستعرض شرطة أبوظبي خلال مشاركتها مجموعة من المشاريع والأنظمة المتطورة التي تشمل الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار وأنظمة إدارة الأزمات والطوارئ. ونؤكد أن آيسنار 2026 يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية الوطنية.
1: الأخبار الدولية،
0: منح البرلمان العراقي الثقة للحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي رغم

0: تقديمه تشكيلة وزارية غير مكتملة. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن البرلمان صادق على 14 وزيرا من أصل 23 حقيبة وزارية، فيما بقيت 9 وزارات شاغرة من بينها الداخلية والدفاع، وسط استمرار المفاوضات بين القوى السياسية. واحتفظ وزير الخارجية فؤاد حسين بمنصبه في الحكومة الجديدة، فيما تم تعيين باسم العبادي وزيرا للنفط. أكد مسؤول أمريكي أن المحادثة اللبنانية الإسرائيلية التي عقدت أمس، والتي تهدف إلى وقف الحرب وتحديد مستقبل العلاقة بين الجانبين في وقت يقترب وقف إطلاق النار الهش من نهايته، كانت إيجابية وستجري كما هو مخطط لها لليوم الثاني. من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان خلال المعارك الجارية، ما يرفع عدد قتلاه منذ بداية المواجهات مع حزب الله إلى 20 قتيلا. في المقابل، أفادت مصادر لبنانية بسقوط نحو 2800 قتيل في الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ بدء التصعيد، بينهم عدد من الأطفال. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماعا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، بحث خلاله تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتوسيع وصول الشركات الأمريكية للأسواق الصينية وزيادة الاستثمارات المتبادلة. وأكد الجانبان أهمية استمرار تدفق الطاقة عبر مضيق هرمز ورفض أي تهديد لحرية الملاحة، كما شددت الصين على رفض عسكرة المضيق أو فرض رسوم على استخدامه. واتفق الطرفان كذلك على أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا تحت أي ظرف. وافق أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أمس على تعليق رواتبهم خلال فترات الإغلاقات الحكومية، في مسعى لإجبار الكونغرس على تقاسم المعاناة المالية، وذلك بعد سلسلة من الأزمات التمويلية التي تسببت في إرباك الحكومة الفيدرالية. يشهد العالم حالة من القلق بعد تسجيل تفشي لفيروس الأنديز، أحد فيروسات هانتا، على متن سفينة سياحية مع تسجيل إصابات وإجراءات حجر صحي للمخالطين. ويؤكد خبراء الصحة أن الفيروس يختلف عن كوفيد-19، إذ لا ينتشر بسهولة بين البشر ويحتاج عادة إلى احتكاك مباشر وطويل داخل أماكن مغلقة، رغم أنه قد يكون شديد الخطورة على المصابين. وينتقل فيروس الأنديز أساسا عبر القوارض أو مفرزاتها، وقد يسبب في بعض الحالات متلازمة هانتا الرئوية الخطيرة، فيما تصل نسبة الوفيات في بعض السلالات إلى نحو 50% مع عدم توفر لقاح أو علاج نوعي حتى الآن.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: في الملف الاقتصادي، زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ميناء جبل علي التابع لموانئ دبي العالمية، وتفقد العملية التشغيل.

0: تعكس كفاءه ومرونه شبكه دبي اللوجستيه، مؤكدا اهميه الاستثمار في البنيه التحتيه وتعزيز الربط التجاري متعدد الانماط لدعم سلاسل الامداد العالميه. وقعت مدينة الفجيرة للإبداع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة غلف أويسس بيزنس مانجمنت المتخصصة في حلول تأسيس وإدارة الأعمال بهدف تطوير بيئة الأعمال ودعم المستثمرين والشركات الناشئة. وتهدف الشراكة إلى تبسيط إجراءات تأسيس الأعمال عبر حلول مبتكرة تسهم في رفع الكفاءة وتقليل الوقت، بما يعزز جاذبية الفجيرة كوجهة استثمارية. استعرضت مدينة مصر خلال قمة أبوظبي للبنية التحتية أديس 2026 أحدث مشاريعها والمتمثل في المبنى الرئيسي M19 الذي حصل رسميا على تصنيف الخمس لآلئ الصادر عن دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، والذي يعد أعلى تصنيف متاح ضمن برنامج الاستدامة المعتمد في الإمارة، بما يعكس تحقيق المبنى لأعلى معايير الاستدامة في التصميم والإنشاء والتشغيل. الدكتور محمد البريكي المدير التنفيذي في مدينة مصر:
1: طبعا سعيدين بتواجدنا اليوم في النسخة الثانية من مؤتمر أبوظبي للبنية التحتية. هذا الحدث الضخم في إمارة أبوظبي اللي صمم خصيصا لقادة الحكومات والمستثمرين والمطورين والمبتكرين، ويهدف إلى استعراض المشاريع الإنشائية في إمارة أبوظبي ودفع عجلة المشاريع التنموية. أيضا وجودنا هنا كمدينة مصدر في هذه النسخة الثانية من الحدث هو لتسليط الضوء على أهمية التنمية المستدامة في الإمارة، واستعراض آخر مشاريعنا والأساليب التصاميم المبتكرة التي توصلنا لها في مدينة مصدر. سعدني جدا أن أعلن عن أحدث مشاريعنا في مدينة مصدر، وهو مبنى الرئيسي M19. المبنى هذا رسميا تحصل على شهادة الخمس لآلئ المطروح من قبل دائرة البلديات والنقل في أبوظبي. طبعا تصنيف الخمس لآلئ يعتبر أعلى تصنيف متاح في برنامج الاستدامة المعمول فيه في إمارة أبوظبي، وهذه الشهادة بأن المبنى تمكن من من من من حصد أعلى درجات المعايير الاستدامة، ويجعل من المبنى M19 في مدينة مصدر أول مشروع تجاري يتحصل على هذا التصنيف في دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: أعلنت أدنوك للتوزيع أمس عن تحقيق أداء مالي وتشغيلي قوي خلال الربع الأول المنتهي في 31 من مارس 2026، مسجلة أعلى أرباح للربع الأول قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في تاريخها بقيمة 307 ملايين دولار بنمو قدره 11.7% على أساس سنوي. المهندس بدر السعيد اللمكي الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع:
2: أرباح قياسية، أرباح تاريخية، أعلى أرباح ربع أول منذ إدراج المؤسسة في السوق أبوظبي المالي، نمو في صافي الربح بنسبة 21%، نمو أيضا في الأرباح بعد خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 12%، ربع قياسي بالنسبة لنا نحن. عمل متكامل من جميع أطقم والفرق الموجودة في أدنك للتوزيع، مرحلة كانت أيضا فيها تحديات كثيرة، ولكن نموذج أعمالنا المرن وإمكانياتنا للتأقلم مع جميع المتغيرات سمحت بأننا نستمر في عملياتنا بدون انقطاع، والحمد لله هذا اللي ترجم اليوم إلى النتائج اللي أعلننا عنها صباحا في الأسواق.
0: أعلنت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي وشركة سفير انترتينمنت المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز سفير اليوم عن اختيار جزيرة ياس موقعا لمشروع سفير أبوظبي، والذي تبلغ قيمة استثمارات مرحلة بنائه 1.7 مليار دولار أمريكي. معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي:
3: مشروع سفير أبوظبي مشروع استثنائي، بيكون فيه عروض من أهم العروض العالمية في سفير أبوظبي، هذا بيجذب سواح من حول العالم، وطبعا بيكون مرحلة مهمة جدا في استراتيجيتنا الثقافية والسياحية في إمارة أبوظبي. بنعلن اليوم عن حجم الاستثمار اللي بتستثمر فيه دار الثقافة والسياحة لمشروع السفير أبوظبي مع المقاولين بمبلغ 1.7 مليار دولار. طبعا المشروع هذا مش بس مشروع سياحي، لأنه في نفس الوقت هو الأكسوسفير اللي خارج السفير نفسه، هذه بتعطي فرص لمحتوى إماراتي عربي من حول العالم من الفنانين الرسامين اللي بتعطيهم الفرصة في هذا المجال. في نفس الوقت الشركات اللي بتجي بتشتغل

0: معانا لصنع هذا المحتوى مش بس شركات محلية ولكن شركات عالمية. هاي بتعطي فرص للعمل لأكثر من جهة معنية اليوم موجودة في إمارة أبوظبي في دولة الإمارات.
1: الأخبار الرياضية.
2: يشارك منتخبنا الوطني للتايكواندو بلاعبين اثنين ولاعبة في بطولة آسيا الدولية الفئة جي فور بنسختها 27 المقررة بجمهورية منغوليا خلال الفترة من 21 إلى 24 من مايو الجاري. أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى تأهل عداء عبد الله مشهود إلى بطولة العالم للشباب والشابات تحت 20 عاما والتي تقام في ولاية أوريغون الأمريكية خلال الفترة من 4 إلى 9 من أغسطس المقبل. أعلنت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية ونادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم عن تنظيم ملتقى الأسرة الرياضي في نسخته الثالثة يوم 16 من مايو الجاري، ويهدف الحدث إلى تعزيز دور الأسرة في تمكين أصحاب الهمم وترسيخ قيم الدمج والتلاحم المجتمعي بمشاركة واسعة من الأندية والمراكز المتخصصة على مستوى الدولة.
1: أخبار الطقس.
2: حالة الطقس في الفجيرة اليوم الجمعة صحو بوجه عام والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار، الرياح شمالية غربية جنوبية غربية من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كيلومتر في الساعة، حالة البحر متوسط إلى خفيف الموج. درجات الحرارة قد بلغت في الفجيرة 36 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 41%، في دبا بلغت درجة الحرارة 34 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 43%، في الطويين بلغت درجة الحرارة 35 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 29%، أما في مسافي فقد بلغت درجة الحرارة فيها 36 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 23%، أخيرا درجة الحرارة في الفرفار بلغت 36 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 21%. المزيد عن حالة الطقس في الدولة بشكل عام مع المتنبئ الجوي من المركز الوطني للأرصاد عليا المزروعي.
3: حالة الطقس متوقعة لهذا اليوم وعطلة نهاية الأسبوع، صحب وجه عام وغام جزئيا شرقا ومغبر أحيانا، أما بالنسبة للرياح خفيفة على معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار، وأقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم كانت 16.9 درجة مئوية وكانت على ركنة في العين. أما بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة على الدولة على المناطق الساحلية والجزر تتراوح ما بين 34 إلى 38، وعلى المناطق الداخلية تتراوح ما بين 39 إلى 43 درجة مئوية. البحر مضطرب الموج يصبح خفيف إلى خفيف يوم السبت ومتوسط إلى مضطرب الموج يوم الأحد في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر

0: إلى هنا وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.
2: يا موطني يحمي حماك النشامى.

ترى لي مرات يلدها غليظ ولحمتها مرة. حملك حملك.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للأجيال، من حسب الحسبة ما يخاف عذال، الدرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
0: تقويم الدرور إعداد.

0: هذا تقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.
1: السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. متابعين الكرام، في الدرور السابقة منذ حوالي شهر دخل علينا الصيف الذي امتاز بالحرارة وبعض الأمطار الصيفية، وفي هذا الدر در 70 الذي يبدأ في 7 مايو وتنتهي في 16 من نفس الشهر، وحقيقة يسمى هذا الدر در التباشير الذي فيه يستبشر المزارعين بأول ثمار النخيل، خاصة نخل المغال والصلاني والخاطري، وتستمر الحرارة في الارتفاع خاصة في المناطق الجبلية مع هبوب الرياح الغربية الجافة، كما تظهر حقيقة في هذا الدر بعض الغيوم مصحوبة برق ورعد وتؤدي إلى هطول أمطار فجائية على بعض المناطق. وفي هذا الدر تغيب الثرية ومدتها 40 يوما، وتبدأ مياه الآبار بالجفاف، كما تحتاج الأشجار في هذا الدر لكميات كبيرة من المياه نتيجة جفاف التربة. وفي هذا الدر يبدأ المزارعون بجني ثمار اليح والبطيخ الأحمر وكذلك البطيخ الأصفر، وهما من أفضل حقيقة أنواع الثمار الصيفية التي تشتهر بها المنطقة. كنا معكم في در 70 إلى نلتقيكم في در 60 خلال الفترة القادمة. نستدعكم الله ومع السلامة.

0: الفجيرة اف ام.
1: صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
2: حبوب الكينوا. تتميز الكينوا بأنها مصدر لمعظم أنواع الأحماض الأمينية الأساسية واللي يحتاجها الجسم دون استثناء، فهي مصدر كامل للبروتينات المهمة. تعتبر الكينوا مضاد قوي للعدو الفيروسات، ولها دور في الوقاية من السرطانات، فهي مضاد للاكتئاب وفعالة جداً لخسارة الوزن. لها خصائص في تقليل الشهية، فهي قليلة السعرات الحرارية ومصدر عالي للبروتين والألياف لتزيد من طول فترة الإحساس بالشبع وامتلاء المعدة، وهذا يساعد في السيطرة على معدلات سكر الدم وزيادة فترة الإحساس بالشبع. وبهذا من الممكن إدخالها في العديد من الحميات الغذائية القليلة بالسعرات الحرارية، فهي مفيدة في السيطرة على السكري من النوع الثاني والوقاية منه. وجد أن الكينوا دور فعال في السيطرة والتحكم بالسكري من النوع الثاني وضغط الدم المرتبط به. تعد الكينوا من الأغذية الخالية من الجلوتين، مما يجعلها تدخل بشكل رئيسي ضمن أغذية مرضى حساسية القمح. ودمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: رجل بدأ النهضة وعاصر المؤسسين ونهل من معين الحكمة، صانعا مجدا لإمارته ووطنه.
1: سيرة حاكم،
0: حلقات تتحدث عن سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة. من كتاب
1: سيرة حاكم،
0: تأليف مراد عبد الله البلوشي، بصوت محمود ربيعي.
1: سيرة حاكم
0: على الفجيرة اف ام.
2: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
0: وعسى بجده خصصنا فقرات تهم العائلة.
2: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
0: وفقرة طبيب العائلة، والعقل السليم في الجسم السليم، أعقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
2: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
0: ونقاشات تهم العائلة.
2: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
3: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أفهم.
0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء، مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: الموروث على الفجيرة اف ام.
1: من غدر الايام والدهار مجروح وجرحي جرحي ذبحني يا
2: مرحبا بكم يا رفاقة الخير في الموروث، وبعدنا مستمرين في الحديث عن أنواع السفن قديما. أبو بوز هو مركب شحن بسيط يشبه حجمه السبوك الكبير، وهو طراز حديث من المراكب ذات المحركات الآلية. بدأ هذا المركب بفعل تأثير الأساليب الأوروبية في صنع المراكب الشراعية، واستخدموا في تصميمه ما يشبه صدر الشونة، وشاع هذا في بعض الأنواع الأخرى من المراكب العربية المستعملة. الشاشة مركب صيد بدائي صغير يصنع من سعف النخيل، وتربط أجزاءه بالحبال، ثم يملأ الهيكل بلحاء شجر النخيل وألياف جوز الهند وأغصان النخيل اللي تساعد على الطفو. ثم بعد هذه المرحلة يمد عليها ما يشبه بالغطاء، ويبلغ طول الشاشة عادة نحو 10 أقدام، وتتسع لإنسان واحد أو اثنين على الأكثر، كما أنه أشبه ما يكون بالصنادل إذ يطفو على سطح الماء، ويستخدم كثيرا في إمارة الفجيرة إذ تتيح له خفته الصمود أمام الأمواج. وعمر الشاشة لا يزيد على 3 سنوات، وما تزال الشاشة مركبا مفضلا لصيد الأسماك، لأنه ما يحتاج لأكثر من رجلين لاستخدامه. اللنج من السفن المستخدمة لصيد الأسماك، وهي سفينة متوسطة الحجم يتراوح طول قاعدتها ما بين 15 إلى 40 قدم، ولها مقدمة أي ساطور مستقيمة تشبه مقدمة السمبوك. وجميع اللنجات اللي تصنع الآن تسير وتحرك بواسطة المحرك الآلي فقط. الماشوة وتستخدم لأغراض الانتقال بين السفن الكبيرة والشاطئ، وهي قوارب صغيرة الحجم تتميز بآخرها بالشكل العريض ومقدمة مستقيمة أو منحنية أو عمودية، وليس لها سطح، ويتراوح طولها ما بين 20 إلى 25.

0: القدم وتتحرك المعشوة بالمجاديف، وقد تزود بصاري وشراع، وتعرف في بعض مناطق الخليج باسم كيت. لهني يا رفاقة الخير نكون وصلنا إلى نهاية الموروث. كونوا بخير وإلى اللقاء.
1: الموروث مع حمود محمد على الفجيرة FM.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: موجز الأخبار على الفجيرة أف أم.
2: 11 تماما بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعين في هذا الموجز. محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئون رئيس وزراء كومنولث جزر البهاما بإعادة انتخابه. سلطان القاسمي يترأس اجتماع مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري. سيف بن زايد يترأس وفد الإمارات في الاجتماع الطارئ لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون في الرياض. وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والموارد البشرية والتوطين تطلقان منصة مهارات الإمارات. الإمارات تتضامن مع الهند وتعزي في ضحايا العاصفة. الفجيرة، الدخان في منطقة الصناعات البترولية ناتج عن أعمال صيانة دورية. إنقاذ سائق سقطت مركبته في خور الشارقة خلال أقل من 8 دقائق. دبي تستضيف النسخة 11 لقمة المعرفة في 17 و18 من نوفمبر المقبل. دوليا، انطلاق الجولة الثالثة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. ترامب وشي جين بينغ يتفقان فتح هرمز وإيران لا نووية. فرنسا وهولندا تؤكدان أن فحوص المخالطين للمصابين بفيروس هانتا سلبية. بالإجماع، أعضاء الشيوخ الأمريكي يجمدون رواتبهم خلال الأغلقين.

0: فالاقتصاد مدينة الفجيرة للإبداع تعزز منظومتها الاستثمارية بشراكة استراتيجية مع غلف أويسس. Global Infrastructures Partners تتعاون مع العماد وأدنوك وتماسك القابضة لإطلاق شراكة في البنية التحتية تستهدف استثمارات بقيمة 30 مليار دولار. Green Vision تستعرض حلولها الخضراء خلال أديس 2026. الرياضة دبي لكرة السلة يواجه بوتشونست في نصف نهائي دوري الأدرياتيكي 20 من مايو الجاري. أرياف تنتزع الكأس والجوكر يحصد بندقية الإذاع في ختام الوثب 2026. منتخب التايكواندو يشارك في بطولة آسيا بمنغوليا. جولة دي بي وول تفوز بجائزة أفضل حدث رياضي عالمي بالشرق الأوسط. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. مستقبلنا سيظل مشرقا بفضل عون الله وعزيمة شعبنا وإرادتنا الراسخة في تحقيق النجاح. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسى بجدة خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أفهم.
3: كل المطلوب منك،
4: أنا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
5: تصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
6: مش بس الأفلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الأغاني،
7: اختياراتي مدمرة حياتي،
6: وكل جديد بالفن والعالم،
8: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور،
6: وشي من كل شي.
9: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
6: ايه معنا رح بتغير مود،
10: كل ما حد يقولي جملة تضايقني انجح.
6: وانت عم تسمع ماجازين
1: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.
11: اخر اخبار الملاعب،
12: تغطيات ولقاءات حصرية،
11: تحليلات ومتابعات لاهم الاحداث الرياضية،
12: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
11: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة أف أم.
13: فجيرة أف أم.
0: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
14: كشف فريق من الباحثين في جامعة جونز هوبكنز عن ارتباط بين عضلة في جسم الإنسان والخرف، وأجرى الباحثون دراسة على أكثر من 500 شخص سليم في 70 من العمر، حيث قاسوا حجم العضلة الصدغية وهي عضلة رفيعة تمتد من جانب الجمجمة إلى مفصل الفك. واكتشف الفريق أن الأشخاص الذين يعانون من عضلة صدغية أصغر كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 60% مقارنة بالأشخاص الذين كانت لديهم عضلة أكبر.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة أف أم.

0: 92.6 والهو شرقي.
1: موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: أهلا بكم مستمعين في هذا الموجز. محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئون رئيس وزراء كومنولث جزر البهاما بإعادة انتخابه. سلطان القاسمي يترأس اجتماع مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري. سيف بن زايد يترأس وفد الإمارات في الاجتماع الطارئ لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون في الرياض. وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والموارد البشرية والتوطين تطلقان منصة مهارات الإمارات. الإمارات تتضامن مع الهند وتعزي في ضحايا العاصفة. الفجيرة، الدخان في منطقة الصناعات البترولية ناتج عن أعمال صيانة دورية. إنقاذ سائق سقطت مركبته في خور الشارقة خلال أقل من 8 دقائق. دبي تستضيف النسخة 11 لقمة المعرفة في 17 و18 من نوفمبر المقبل. دوليا انطلاق الجولة 3 من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. ترامب وشي جين بينغ يتفقان فتح هرمز وإيران لا نووية. فرنسا وهولندا تؤكدان أن فحوص المخالطين للمصابين بفيروس هانتا سلبية. بالإجماع أعضاء الشيوخ الأمريكي يجمدون رواتبهم خلال الإغلاقات الحكومية. في الاقتصاد، مدينة الفجيرة للإبداع تعزز منظومتها الاستثمارية بشراكة استراتيجية مع غلف أويسس. Global Infrastructures Partners تتعاون مع العماد وأدنوك وتماسك القابضة لإطلاق شراكة في البنية التحتية تستهدف استثمارات بقيمة 30 مليار دولار. Green Vision تستعرض حلولها الخضراء خلال أديس 2026. الرياضة، دبي لكرة السلة يواجه بوتشونست في نصف نهائي دوري الأدرياتيكي 20 من مايو الجاري. أرياف تنتزع الكأس والجوكر يحصد بندقية الإذاع في ختام الوسب 2026. منتخب التايكواندو يشارك في بطولة آسيا بمنغوليا. جولة دي بي وول تفوز بجائزة أفضل حدث رياضي عالمي بالشرق الأوسط. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.

أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، وأن تستمر مسيرة التنمية والازدهار بكافة المجالات الإنسانية والثقافية والعمرانية، وأن يحفظ وطننا وشعبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: قررت أن أختلي بنفسي 40 يوما في مكان منعزل بعيد.

0: بعيداً عن الناس، بعيداً عن شواغل التكنولوجيا، بعيداً عن ملهيات الحياة. هذه بداية كتاب 40 يوماً، الكتاب خلاصة تجربة شخصية فريدة مر فيها الشخصية الإعلامية السعودية المعروف أحمد الشقيري. اعتزل الناس لمدة 40 يوم في جزيرة نائية بعيداً عن التكنولوجيا والناس والضوضاء. بهذه الفترة مارس التأمل، القراءة، الكتابة، وخرج بمجموعة من الخواطر والدروس اللي صاغها في هذا الكتاب. الكتاب مقسم ل40 فصل تتكلم عن علاقتنا برب العالمين، أهمية الصلاة والتأمل، معنى الرضا، وأيضا الجانب النفسي اللي هو التحرر من القلق، التوازن بين الماضي والمستقبل، وحتى العيش في الحاضر. يتكلم أيضا عن الجانب الاجتماعي، كيف ممكن تبني علاقات صحية، كيف تستمع للآخرين، وكيف تتعامل مع الناس برحمة. الكتاب أيضا يتكلم عن الجانب العملي في إدارة الوقت، تطوير الذات، القراءة، البساطة، والعيش وفق الأولويات. الكتاب مكتوب بأسلوب شخصي جداً، كأنه دفتر يوميات مليء بالاقتباسات الملهمة، الحكم، التجارب، يجمع بين البعد الديني والإنساني والفكري بأسلوب سهل وقريب من القارئ. الكتاب خلاصة لرحلة داخلية مدتها 40 يوم تصلح كخطة حياة، تذكرنا بأن التوازن بين الروح والعقل والجسد أساس السعادة. دعوة أيضاً للقارئ أن يخوض تجربته الخاصة في العزلة والتأمل لإعادة ترتيب حياته. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب 40 يوماً.
1: نادي القراء مع عواطف محمد.
0: لفجيرة FM 92.6 والهو شرقي.
1: لفجيرة FM 92.6

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

وعوائد إحسانك وجميل سترك. اللهم نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن الخلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة وعافية ومغفرة ورضوانا منك، اللهم آمين. مشاهدينا متابعينا مستمعينا الكرام عبر جميع قنواتنا الفضائية والإذاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من جامع عبيد الحلو بمنطقة المنامة بإمارة عجمان، حيث ننقل لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة خطبة وصلاة الجمعة. وخطبة اليوم بعنوان الأب عماد الأسرة، سيقدم الخطبة فضيلة الشيخ محمد عبد الباسط الحمادي، أما المؤذن أحمد محمد الياسي.

الفلاح. الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله الذي جعل الأب أوسط أبواب الجنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه من بعده. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، قال جل في علاه: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المؤمنون، خطبتنا اليوم عن رجل عظيم ذي قلب رحيم ومقام كريم، هو النبع الذي لا يغيض ونهر العطاء الذي يفيض، إنه الأب الذي أقسم الله تعالى به فقال: ووالد وما ولد. فلا عجب، فالأب عماد الأسرة وقوامها وحصنها وسندها وعائلها وحامل مسؤولياتها، يحيطها بقلبه ويرعاها بفؤاده. أرأيتم كيف كان حرص يعقوب عليه السلام على ولده وحزنه لغيابه، إذ قال لأبنائه: إني ليحزنني أن تذهبوا به، أولم تروا كيف تغير حاله لما فقده وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. إنه الأب يحب بلا مقابل ويقدم بلا ثمن، يكابد طول نهاره ثم يترك همومه على عتبة بابه ليدخل مبتسما على أولاده، وكل همه أن يرى السعادة في وجوههم، يرجو لهم عيشًا أكرم مما عاشه، وتعليمًا أحسن مما ناله. ذلكم هو الأب يفني زهرة عمره في تربية أولاده وتعليمهم، وينفق عزيز ماله في رفعتهم، يتألم ولا يتكلم، ينفرد بهمه ولا يشكو لأسرته، رحمةً بهم وجبرًا لخواطرهم، والله عليمٌ بذات الصدور. كم من ليلةٍ بات فيها ساهرًا وهم نائمون، وكم من موقفٍ تجلَّد فيه صبرًا لأجلهم، تجلَّد صبرًا فيه لأجلهم وهم لا يشعرون. اسألوا اليتيم عن حاله دون أبيه، كم افتقد من احتواءٍ

وعناية واهتمام ورعاية وسند ومعونة، وكيف ترك غياب الأب في قلبه فراغا لا يقوم مقامه شيء. فوا عجبا لابن لا يقدر نعمة وجود أبيه فيرفع عليه صوته أو يعبس في وجهه أو يتهرب من رؤيته أو يسخر من رأيه. أما علم أن الله تعالى قرن بر الوالدين بعبادته وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أو ما بلغه قول النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. فاتقوا الله في آبائكم، فإن قلب الأب برقيق وإن بدا صلبا ومشاعره مرهفة وإن ظل ساكتا فإنه يتألم لعقوق ولده أكثر مما يتألم لمرض جسده، ويضيق صدره من نظرة جافية أو نبرة قاسية يظنها الابن هينة وهي عند والده عظيمة. فكيف بالعاق يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. حينها سيسأل عن كل نظرة وكل كلمة، وسيسأل عن حقوقه وبره وإساءته وإحسانه. فالزم أيها الابن البر بأبيك وخدمته، وأدم طاعته ولب حاجته، ولا تخاصم إخوتك فتحزنه، واطلب مشورته وقبل رأسه ويده وقدره حق قدره، وتعلم من فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كانت إذا دخل عليها أبوها عليه الصلاة والسلام قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. خصص لأبيك من وقتك وابذل له من مالك، ولا تكن كمن يبخل على أبيه بمال هو مصدره وسببه، فأنت ومالك لأبيك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف لا وهو الذي أنفق عليك صغيرا وسعى لأجلك كبيرا، وها أنت قد كبرت وتعلمت وعملت، فما محل أبيك منك؟ ما محل أبيك منك؟ ما محل أبيك منك؟ هل شاركته همه؟ هل عجلت ببره؟ فإنما هو خير لك من الله ممنوح. وباب

بالبر فتكون من المفلحين، أو تغلقه بالعقوق فتكون من المبعدين. فأد حقوقه واشكر جهوده وآنس وحدته واخفض صوتك عنده، لا تسمه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. ألا فبروا آباءكم وأظهروا لهم حبكم وتقديركم واعملوا بقول ربكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها الابن البار، إن الجد بمنزلة الأب كما قال كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وإذا طال عمر المرء طالت معاناته ورق عظمه وضعفت قوته، فصار أسرع تأثرا وأشد حاجة إلى اليد الحانية والكلمة الطيبة وملاطفته بحسن الحديث ورقي الحوار. هنا يظهر معدن الأبناء الأبرار. ابن يرى في كبر أبيه أو جده فرصة لخدمته وإيناس وحدته واستباق حاجته، عملا بقول ربه: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فيا من أكرمك الله بحياة والدك أو جدك، اغتنم وجوده قبل أن يواريه الثرى، وتبحث عنه فلا تجد إلا الذكرى. اطلب رضاه والتمس دعاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، ومنها دعوة الوالد. ويا من قصر في حق أبيه أو جده، ليكن هذا اليوم بداية بر ووفاء، بكلمة تجبر الخاطر المكسور، وخدمة تمحو ما مضى من قصور. فإن البر دين مسترد وأثر صالح ممتد. ألم تر أن إبراهيم عليه السلام خاطب أباه بكلمات ملؤها التقدير والمحبة والتلطف والمودة، فقال: يا أبتي. فرزقه الله ابنا بارا يقول له: يا أبتي افعل ما تؤمر. ويا من ودعت أباك أو جدك إلى رحمة الله آجرك الله في مصيبتك، اعلم أن بره لم ينقطع. فزر قبره وادع له في الصلوات، واستغفر له في الخلوات، وتصدق عنه بالطيبات، واذكر محاسنه، واقض دينه، وأنفذ وصيته، وصر رحمه، وأكرم أصدقاءه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، فطوبى لمن حفظ لآبائه حقوقهم أحياء وأمواتا، وجعل برهم ديدنا ونهجا ثابتا، وزرع ذلك في أولاده وأحفاده. هذا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك وكرم على سيدنا ونبينا محمد خاتم المرسلين، وعلى آله وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين، وصحبه الغر الميامين. وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق آبائنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق آبائنا، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم اغفر لآبائنا وارحمهم كما ربونا صغارا، واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم من كان أبوه حيا فمتعه بالصحة والعافية، وأقر عينه بصلاح ذريته، ومن كان أبوه ميتا فوسع مدخله، ونور قبره، وارفع في المهديين درجته. اللهم اجعلنا قرة عين لهم، ووفق أبي

0: وأنا لبرهم. اللهم هذه أيام العشر من ذي الحجة قد أقبلت، وهي خير أيام الدنيا، والعمل الصالح فيها أحب إليك مما في سواها، فأعنا اللهم فيها على الصيام والذكر والطاعات، ووفقنا للبر والصدقات عنا وعن والدينا يا رب الأرض والسماوات. اللهم احفظ دولة الإمارات من كل الجهات، اللهم إنا نستودعك قيادتها وأهلها ومن يعيش على أرضها، واحفظ اللهم قواتنا المسلحة وأيدها ووفقها وسددها وانصرها، اللهم وسددها وانصرها يا رب العالمين. اللهم اجز جنودنا البواسل خير الجزاء وأوفره وأعظم الثواب وأكرمه، اللهم قو بأسهم، اللهم سدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بالمعتدين، اللهم عليك بالمعتدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وبعبادك يمكرون، وبحرمة الشهر الحرام يستخفون. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عونا وسندا وهاديا ومسددا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وادخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك، اللهم ادخلهم بفضلك فسيح جناتك، اللهم ارفع درجاتهم في جنتك يا رب العالمين. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله

من تمام الصلاة. الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم.
1: الفجيرة FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد

المأمون الأمين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى تحديد معنى القصة، وتكلمنا عن القصة في القرآن، وأن القرآن الكريم هو الذي احتفظ باسم القصة احتفاظا يدل على عدم انحرافه عن واقع الحق. ولذلك يقول الله: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. وقلنا كأن الآية تشير إلى أن هناك في مستقبل الزمان بعد نزول القرآن قصصا سيخرج عن منطقة الحق ليؤرخ لأشياء فيها تزيد على الواقع للحبكة وللعقدة أو للترافة أو للاستمالة، وفيه تخيل لما يستقبل وتوهم لأحداث قد توضع لها عقد وتوضع لها الحلول. فكأن قول الله نحن نقص عليك نبأهم بالحق عزل للقصة القرآنية عن أي معنى قصصي يأتي به العصر. وقلنا إن الغرض من القصة في القرآن إنما هو تثبيت فؤاده صلى الله عليه وسلم وتثبيت فؤاد المؤمنين معه الذين استقبلوا عنة الكفار حينما آمنوا وهم قلة مستضعفة. وقلنا أيضا إن القصص حين يقول من المنزل إلى المنزل إليه يأتي ليثبت الأفئدة الإيمانية، ولذلك يتكرر على قدر تقلب هذه الأفئدة وعلى قدر ما ينالها من عنة يتطلب كل يوم تثبيتا جديدا. فلو نزلت القصة للغرض التاريخي لوقع التثبيت مرة واحدة، ولجاءت الحركة الاضطرابية التي يتعرض لها المؤمنون بلا تثبيت جديد لهم. ولكن القصة حين تكون مطلوبة من المنزل إليه فإن الحق سبحانه وتعالى يأتي بالقصة كاملة بكل لقطاتها وبكل عقدها وبكل حلولها في موضع واحد من القرآن، كقصة يوسف لأنها هي التي طلبت. إذن ففرق بين قصص يطلب الله

المنزل يجيء بها. لماذا يجيء بها مرة واحدة؟ لأنه لو جاء بها على لقطات لقيل إن الرسول يجيء من عنده، فإنما أعرف كل لقطة يأتي لنا بها. ولكن ما دام قد سألوا قصة يوسف مثلا، فإن القرآن قد جاء بها قصة جامعة مانعة ولم تتكرر في القرآن. وقلنا إن التكرار في القرآن كل قصة جاءت إنما جاءت لتغطي لقطة في القصة، لقطة جديدة، وإن كان الإطار العام في القصة يكون تكرارا. فقصة آدم مثلا التي نحن بصددها جاءت أول سورة في القرآن لتتعرض إلى أول خلق الإنسان. منطق طبيعي أن تكون أول سورة ترتيبية في القرآن تتكلم عن أول مخلوق للإنسان، تتكلم عنه كإنسان، تتكلم عنه بشر، تتكلم عنه باسمه وهو آدم، تتكلم عنه بالمادة التي خلق منها، تتكلم عنه بالبلاغ الذي نزل فيه قبل أن يخلق، تتعلق به من نقاش الملائكة لله فيما أخبرهم به من أنه سيجعل في الأرض خليفة، تتعلق به في كيف علم الأسماء ليسوس حركة الحياة على منطق من علم الأشياء وعلم مسمياتها، تتكلم عن الحوار الذي جاء من إبليس أمام ربه حينما أبى من السجود، تتكلم عن علة الامتناع عن السجود، تتكلم عن خطة إبليس في كيف يدخل على قلوب المؤمنين بالإغواء والاستهواء، خطته إيه؟ ما هو منهجه في هذا؟ إذن فهناك أشياء كثيرة تتعرض لها القصة الأصيلة في آدم. فلو أن إنسانا يريد أن يؤرخ لآدم كقصة لابد أن يستوعب كل هذه اللقطات، ولكن الله جعل كل لقطة في القصة موسما من التثبيت. فحين يجيء التثبيت لا يأتي التثبيت مجردا عن غاية، بل يأتي التثبيت ومعه لقطة جديدة. إذن فهو تأكيد للتثبيت وتأسيس لمعنى جديد آخر حتى يكون للتكرار معنى زائد لا يزهد الناس فيه. مثلا القصة حينما تعرضت نجد أن سورة البقرة جاءت بالقصة بلاغ عن آدم من الله إني جاعل في الأرض خليفة. هذا أمر لم يأتي في بقية الصور، لم يأتي في الأعراف، لم يأتي في الحجر، لم يأتي في الإسراء، لم يأتي في الكهف، لم يأتي في طه، لم يأتي في صاد. إذن هذا معنى أساسي فقط في من؟ في البقرة. وبعد ذلك تتكلم هي أيضا عن تعليم آدم الأسماء والحوار الذي دار من الله سبحانه وتعالى والملائكة في لماذا اختار وعلم آدم الأسماء، أيضا شيء لم يرد في أي سورة من هذه السور. وبعد ذلك يأتي أن إبليس امتنع بس، ولكن في السور الأخرى تخدمنا لماذا امتنع، لماذا امتنع؟ هيقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، دي لقطة تانية. وبعد ذلك تيجي سورة تانية تخدم جنسيته إيه إبليس ده، تقول سورة الكهف تخدم القصة دي، تقول إيه إلا إبليس كان من الجن. الله، إذا ما كل قصة جاء عشان تعمل إيه؟ عشان تخدم، تخدم لقطة من اللقطات في قصة مين؟ في قصة إيه؟ في قصة آدم. وبعد ذلك يجي في سورة الأعراف مثلا يبتدي بعد ما كان في السور بيتكلم عن آدم وخلقه يجي يتكلم عن خلقنا جميعا في شخص آدم.

عن هذا وعن هذا عن هذا. وأنا سبق أن قلت لتقريب هذا المعنى أنني حي الآن، ونشأت من ميكروب حي من أبي احتضنته بويضة من أمي. البويضة حية من حية وهي أمي، وبرضو أبي بويضة حية من أبيه، وأبوه بويضة حية ميكروب حي من أبيه، هكذا هكذا هكذا إلى أن يذهب إلى مين؟ إلى آدم. إذن ففي كل منا جزيء لم يطرأ عليه موت. لو طرأ عليه موت في أي لحظة من اللحظات لما أمكن أن يكون ذلك الوجود. إذن فكل منا إلى أن تقوم الساعة فيه جزيء من آدم، والحياة موصولة فيه، ولم يطرأ عليها موت إلى أن تقوم الساعة. إذن فقول الله ولقد خلقناه ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فكأنه حين سجد الملائكة لآدم سجدوا لكل ذرية آدم إلى أن تقوم الساعة مطروة في مين؟ مطروة في آدم. وضربنا المثل وأعيده لتتذكروا، هب أنك جئت سنتيمتر مكعب من مادة حمراء ملونة، ثم جئت في قارورة لتر مثلا وأزبت فيها السنتيمتر المكعب من المادة، ففي كل قطرة من القارورة اللي هي لتر ذرة من اللون الايه؟ هب أنك وضعت القارورة في برميل ثم خضطت البرميل ومدكته، برضو يبقى في كل قطرة من البرميل حتة من ايه؟ من السنتيمتر. لو أنك ألقيته في بحر ثم أحسنت خلطه ومزه وأخذت قطرة من أي بحر من البحار، يبقى فيه قطرة من السنتيمتر ولا لا؟ إذن فكل واحد منا فيه جزيء من مين؟ جزيء من آدم. شهد الخلق الأول وفيه صورتي وفيه تكويني اللي بيقول عليها الآن الوراثة، اللي بيقول عليها الآن إيه؟ الوراثة. إذن فقول الله ولقد خلقناكم ثم صورناكم يدل على جزئية جديدة في الإيه؟ في القصة. وبعد ذلك يأتي صورة أخرى لتخدم قضية إيه؟ قضية منهج إبليس في الإغواء. بعد ما بينا هويته في سورة الكهف يعمل إيه؟ منهجه في الإغواء قال إيه؟ قال له بقى أنزلني إلى يوم يبعثون وبعزتك لأغوينهم أجمعين. وبعدين تيجي يجيب المنهج بتاعه، لأتينهم من ايه؟ من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايه؟ وعن ايه؟ شمائلهم. ادي منهجه في الايه؟ في الاغواء. والمنهج الثاني طب ديني الجهات وبعد ذلك لأقعدن لهم صراطك الايه؟ ما جابهاش في كل الصور دي، جاب لقطة جديدة، لقطة جديدة. الله. اذا فكل صورة او كل تكرار تعرض لمين؟ تعرض للقصص جديد. كل الصور دي ما جابش خلقت من ايه؟ انما جات لقطه من طين، بشرا من طين. اني خالق اذ قال ربك الملائكه اني خالق بشرا، يبقى ده اذا من الماده اللي خلق منها، الباقيه ما تعرضتش. وبعدين ما ايه؟ من صلصال من حمأ، برضو مرحله من مراحل الطينيه، ومن تراب. الله. يبقى اذا برضو بتكون مرحله. اذا فالتكرار اما ان يكون للاعلام الاول بالله من الله بالملائكه والحوار الذي دار، واما ان يكون لايه؟ للتعليم، تعليم ادم الايه؟ الاسماء. واما ان يكون لبيان جنسيه مين؟ جنسيه ادم. قال والجن خلقناه من قبل من ايه؟ من نار السموم. واما ان يكون بيانا، وإما أن يكون التكرار بيانا لمنهج إبليس في الإغواء. وبعدين تأتي قصة أخرى، جاب قصة في الإغواء على أغوياءهم أجمعين، جاب في تكرار قال لك إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك. الله. إذن كل لقطة فيها إيه؟ كل تكرار فيه لقطة إيه؟ فإياك أن تقول أنه تكرار. المكرر هو فقط عزم القصة فقط، إنما شحوم القصة، لحم القصة، غدد القصة كتير، كل واحدة هنا من ايه؟ متنطر. فأجل الله سبحانه وتعالى كل لقطة للمناسبة التثبيتية التي ايه؟ التي يريدها. وبعد ذلك نجد ان كل الآيات ان إبليس ايه؟ امتنع عن السجود، لأنه من الجن. دي شرحت لنا حتة ان ازاي يبقى من الملائكة ويعصى ومش يعصى وإلى فرحت صورة الكهف مغطية، إلا إبليس كان من الايه؟ من الجن. أبي غطت لنا ايه؟ رطب لنا حتة كمان. وبعد ذلك يجي مثلا في كل الآيات يقول له ما منعك أن تسجد، إلا في آية الأعراف فإنه يقول ما منعك ألا تسجد. وتسجد هنا ما فيهاش نفي، وألا تسجد فيها نفي. يبقى إزاي تيجي النفي والإثبات؟

0: بس في امر واحد احنا سبق ان قلنا اذا كان الكلام من حكيم خلاص والمسند اليه والمسند شيء واحد وورد مثبتا مرة ومنفي مرة يبقى لازم نقول ما دام الكلام من الحكيم ما يبقاش فيها اضطراب يبقى الجهة منفكة يعني جهة النفي غير جهة الايه غير افتكروا ده كويس اذا صدر الكلام من ايه من حكيم يتكلم عن موضوع حدث من مسند اليه واحد يعني من فاعل واحد حدث واحد من فاعل واحد يبقى ان اثبت ما يصدموش نفي وان نفى يبقى يجب ما يصدموش اثبات طبعا الاول كلمة تسجد هنا الكلام لمن لابليس يبقى المسند اليه الفعل هو ابليس والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: كنتم مع حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

0: سيرة حاكم،
1: تأليف مراد عبد الله البلوشي، بصوت محمود ربيعي.
2: الفصل التاسع، الجزء العاشر، وزير الزراعة. في الصفحة المقابلة من الكتاب صورة شخصية لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي تعود لبدايات عام 1974 حين كان ولي عهد الفجيرة ووزير الزراعة والثروة السمكية، وعرف بنشاطه الدائم وحرصه على إنجاز الأعمال، مثلما عرف بمعاملته الراقية مع الجميع دون استثناء ومتابعته الدائمة للمشاريع والمبادرات. فقد ركز اهتمامه طوال تلك الفترة بتطوير أساليب العمل وابتعاث الموظفين في دورات وورش عمل متخصصة خارج الدولة، ولم يئل جهدا في سبيل دعم المزارعين وتقديم التسهيلات للارتقاء بهذه المهنة. لقد أكد أكثر من مرة عبر

0: سترى الدعم اللازم منه ومن فريق عمل وزارته، وقد كان مألوفاً زيارات سموه الميدانية إلى مراكز الأبحاث الزراعية والمزارع وأماكن وجود الصيادين والورش البحرية، وحرصه الدائم على الالتقاء بالمزارعين والصيادين والاستماع إلى آرائهم ومعرفة المعوقات التي تواجههم، بل ما زال تاريخ تلك الفترة يذكر لسموه تشكيله فريق عمل لتذليل المعوقات التي تواجه المزارعين والصيادين. من هنا فقد شهد قطاع الزراعة ازدهاراً ملحوظاً، تطورت معه الاستراتيجية الخاصة بالحقل الزراعي والسمكي، واتسعت الرقعة الخضراء لتظهر أنواع جديدة من الفواكه، وليبدأ تصدير الفواكه والخضروات والأسماك إلى الدول المجاورة على نحو غير مسبوق.
1: سيرة حاكم.
0: سباق الضاحية. تخيل أنك تمشي بين البساتين الوارفة، تحيط بك أشجار النخيل العالية وأمامك شاطئ جميل، ثم ما تلبث أن ترى البنيان وهو يرتفع، مناظر خلابة تجعلك تستمتع في مشيك، تسرح بخيالك، تستمتع بوقتك، فلا تذهب بعيدا لأنك هنا في الفجيرة. تعود الصورة الجميلة لعام 1978. صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة يوزع الجوائز على الفائزين في سباق اختراق الضاحية الذي أقيم في مدينة الفجيرة بحضور الشيخ حمد بن سيف الشرقي والشيخ سرور بن سيف الشرقي وسعادة سليمان الجاسم رئيس الديوان الأميري. فلقد كان لأهالي الفجيرة دور واضح في إنجاح هذا السباق، حيث خرج الأهالي إلى الشوارع التي يمر من خلالها المتسابقون ليقدموا لهم الدعم المعنوي من خلال تشجيعهم في المراحل المختلفة من السباق. وفي ختام هذا السباق هنأ الشيخ حمد الفائزين وكرمهم، مؤكدا لهم أهمية المواظبة على التمارين الرياضية بشكل يومي ورفض المنتخبات الوطنية باللاعبين المتميزين في شتى الألعاب.
1: سيرة حاكم.
0: الدورة 38 للاتحاد البرلماني العربي. نيابة عن صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، افتتح صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في 25 من فبراير من عام 2001 أعمال الدورة 38 لمجلس الاتحاد البرلماني العربي بقاعة الشيخ زايد بالمجلس الوطني الاتحادي في أبو ظبي. وحضر الافتتاح سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الإعلام والثقافة، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس ديوان صاحب السمو ولي عهد أبو ظبي، وسعادة عبد الله المسعود رئيس المجلس الاستشاري، وسعادة عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، ورؤساء البرلمانات العربية والمجالس والوفود البرلمانية العربية، والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي. وقد قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة خطاب صاحب السمو رئيس الدولة بالكلمة التالية: سعادة رئيس مجلس الاتحاد البرلماني العربي، أصحاب المعالي والسعادة، رؤساء البرلمانات والمجالس العربية، سعادة الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، حضرات السيدات والسادة الأفاضل، يشرفني نيابة عن حضرة صاحب السمو الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أن أفتتح الدورة 38 العادية لمجلس الاتحاد البرلماني العربي، مرحبا بكم أجمل ترحيب في ربوع بلدكم الثاني بين أهلكم وإخوانكم، متمنين لكم طيب الإقامة. أيها الإخوة الأعزاء، يسعدني الآن أن أتلو عليكم خطاب صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بلدكم الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة، وآمل أن يوفقكم الله في جعل الدورة 38 للاتحاد البرلماني العربي دورة القرارات الهامة والحلول الناجمة لقضايانا وتطلعاتنا. أيها الإخوة الكرام، إن الإمارات العربية المتحدة تدعو دائما إلى التكامل والتعاون.

والتضامن من منطلق أن العروبة تربط الأمة بروابط الأخوة والمحبة والتعاون والتضامن، وأن من أهم عوامل التكامل والتعاون تصالح الأمة مع نفسها والقضاء على خلافاتها، إذ كيف للأمة أن تسعى للحاق بركب الأمم المتقدمة وهي لا تزال تعيش تفرقة ما بعدها تفرقة؟ نحن في دولة الإمارات نرفع شعار التضامن والتكامل بين أبناء الأمة العربية، وندعو إلى توحيد الصفوف باذلين الجهد والمال في سبيل أن تصل هذه الأمة إلى ما تصبو إليه من رفعة وعزة وكرامة. من هنا أيها السادة، لابد لنا من أن نتصالح فيما بيننا صلحا يوفر الثقة بين الأشقاء، ولابد من حل الأزمة العراقية بجميع تداعياتها، وفي مقدمتها إلغاء العقوبات الدولية والوقوف إلى جانب الشعب العراقي الشقيق وإلى جانب الجماهيرية الليبية الشقيقة في إلغاء العقوبات الدولية عنها كذلك. أيها السيدات والسادة، إنه لا يمكن لهذه الأمة أن تحتل مكانا لائقا بين الأمم ودولها تعيش في حالة ضعف وانقسام، ومن هنا كان لابد من تفعيل دور جامعة الدول العربية من خلال تجديد ميثاقها تجديدا يتيح لفاعلياتها أن تلعب دورا مهما في تثبيت الحقوق العربية وتأصيل عمل مؤسساتها عبر الوطن العربي كله، ولابد أن يكون لها دور أصيل في حل الخلافات والنزاعات العربية وموقف ريادي في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية جميعها. ونعرب هنا عن ارتياحنا للقرار الذي اتخذته القمة العربية الأخيرة بأن تكون اجتماعات القمة دورية، ونعتبر أن هذا التطور الذي طالما دعونا إليه يمثل خطوة إيجابية لتفعيل العمل العربي المشترك والقرار العربي الذي يخدم مصالح الأمة ويتصدى للتحديات التي تواجهها. أيها الإخوة الأعزاء، إن دولة الإمارات تدعم اتفاقيات التجارة الحرة التي تمت مؤخرا بين عدد من الدول العربية وتدعو إلى مزيد منها، وترى أن الأفضلية يجب أن تكون لها على كل اتفاقيات التجارة الحرة التي تعقد بين الدول العربية والدول الأجنبية، آملا في أن تصل إلى السوق العربية المشتركة. وإننا نثمن الدعوات التي تنطلق بين الفترة والأخرى في أرجاء الوطن العربي داعية إلى قيامها، وإنه لمن بديهيات قيام هذه السوق أن تعمل برلماناتنا العربية على توحيد التشريعات التجارية والجمركية والاقتصادية.

0: الإمارات، ونتمنى لمؤتمركم وأعمال دورتكم هذه كل توفيق ونجاح، ونأمل أن تكون القرارات والتوصيات التي تصدر عن مؤتمركم الموقر فعالة في دعم التضامن العربي وتحقيق أهداف الأمة العربية. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرة حاكم.
0: وتضمن جدول الأعمال دور البرلمانيين في حل الخلافات والنزاعات بين الدول بالطرق السلمية وفقاً لمبدأ حسن الجوار ومبادئ القانون الدولي، وينادي البرلمانيون في هذا الإطار بضرورة توسيط الطرق السلمية لحل النزاعات القائمة بين الدول بما فيها الدول العربية وتحكيم مبادئ القانون الدولي. وناقش المؤتمر ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية العربية وتدعيم التعاون المؤسسات بين الاتحاد البرلماني العربي والمؤسسات العربية المشتركة.
1: سيرة حاكم.
2: تأليف مراد عبد الله البوشي بصوت محمود ربيعي.

أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، وأن تستمر مسيرة التنمية والازدهار بكافة المجالات الإنسانية والثقافية والعمرانية، وأن يحقق

0: احفظ وطننا وشعبنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مواضيع تهمك وتهم العائلة، بعد شوي في برنامج بيت العائلة على الفجيرة FM.

0: 92.6 والهو شرقي.
1: موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: موجز أخبار الثانية، أهلا بحضراتكم. في موجزنا محليا، رئيس الدولة حفظه الله يؤكد أهمية توطين الصناعات وبناء الكوادر الإماراتية. رئيس الدولة حفظه الله ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتطورات الأقليمية. محمد بن راشد يدشن المقر الرئيسي الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي في الجداف. وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 410 أسرى. إقليميا ودوليا، الكويت ترد بحزم وتقول السيادة خط أحمر بلا مساومة. مرة إسرائيلية عنيفة على منطقة المساكن في صور جنوب لبنان. في الاقتصاد، الدار تطلق الغدير جراندز ب 437 وحدة سكنية بين أبوظبي ودبي. أزمة مضيق هرمز تفاقم الممارسات الاحتكارية للإمدادات الحيوية. النفط يرتفع جراء مخاوف احتجاز السفن في مضيق هرمز. أبوظبي تستقبل نخبة نجوم العالم في جراند سلام للجوجيتسو اليوم. قبل رحيله عن سيتي، برناندو سيلفا يؤكد لا أحب أرسنال وليفربول منافسون الحقيقي. مونديال 2026، قيود السفر تطارد الجماهير رغم تخفيف قيود التأشيرات. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة القادمة إن شاء الله في موجزنا الإخباري. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع موجز الأخبار

0: تهمك وتهم العائلة. بعد شوي في برنامج بيت العائلة على الفجيرة أف أم.
1: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تاكد استروي.
4: خدمتكم بالقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسى بكذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة.
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونور مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ورحب بكم برنامج العائلي بيت العائلة، ويمتد وياكم من الساعة الثانية وحتى الرابعة عصرا.
1: أكيد نرحب جميع متابعينا وين ما كانوا، درب السلام للجميع وجمعة مباركة لجميع المتابعين أينما كانوا. اليوم برنامجنا كما هي العادة مليء بالأخبار الإيجابية في علوم البلاد، دراسات وإحصائيات، واليوم معكم أنا حمود محمد
0: ونورا مبارك،
1: يرافقنا عبد العال حيدوكي باختياراته المميزة وسائل التواصل، ويانا سمع أصواتكم على 655-55-16 ورقم الواتساب على 0922-315-15.
0: مستمرين وياكم مستمعينا في أخبارنا وتفاصيلنا، لكن بعد هذا الفاصل القصير خليكم ويانا.
1: يا هلا.

0: استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفد مجموعة إدج الإماراتية المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة وحلول الأمن والدفاع.
1: وعبر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لجهود القائمين على إدج مثمنا ابتكارات المجموعة وحلولها التكنولوجية المتقدمة إضافة إلى شراكاتها الدولية الناجحة التي تسهم في ترسيخ مكانة الدولة عالميا بوصفها أحد أهم مراكز التكنولوجيا المتقدمة والابتكار.
0: ونوه سموه بدور إدج في تطوير الصناعات الوطنية وبناء قاعدة من الكوادر الإماراتية في هذا المجال بما يعزز رؤية دولة الإمارات التنموية الشاملة التي تقوم على التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد معرفي مستدام.
1: ومن جانبه معرب وفد إدج عن شكره وتقديره لسموه مؤكدا حرص المجموعة على مواصلة دعم توجهات الدولة والإسهام في تحقيق رؤيتها المستقبلية وتعزيز تنافسيتها في مختلف المجالات الاستراتيجية، مشيرا إلى أن إدج تواصل تعزيز مكانتها بوصفها إحدى أبرز المجموعات العالمية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع.
0: وحضر اللقاء عدد من سمو الشيوخ والوزراء والمسؤولين.

0: علوم البلاد في بيت العائلة على الفجيرة أف أم.
1: حياكم الله مستمعينا متابعينا. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله معالي ميلويكو سبايجيك رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو الجبل الأسود الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.
2: وبحث الجانبان خلال اللقاء مختلف مسارات التعاون وسبل تعزيزه خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التي تدعم أولويات التنمية في البلدين ومصالحهم المتبادلة، مؤكدين حرصهما على مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق تعاونهم التنموي بما يعود بالنماء والازدهار المستدام على شعبيهما.
1: كما استعرض سموه رئيس وزراء مونتينيغرو خلال اللقاء عددا من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.
2: وجدد معالي رئيس الوزراء إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقوانين والأعراف الدولية وتقويض الأمن والاستقرار الإقليميين.
1: وحضر اللقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب

0: علوم البلاد في بيت العائلة على الفجيرة أف أم.
1: بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة أحمد الشارع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة خلال اتصال هاتفي عن العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون بين البلدين خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم أولويات التنمية في البلدين ومصالحهما المتبادلة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي والجهود المبذولة بشأنها.

الإمارات جميلة، الإمارات قدوة، لكن أقول لهم لا تغشكم الإمارات، ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة حمان النكب، وبنقوم بواجبنا تجاه بلادنا وأهلنا ومقيمين في عندنا أهلنا الثانيين.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: كل المطلوب منك،
6: أنا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
7: تتصبحني بعلق.

0: بيت مع الأغاني
1: اختياراتي مدمرة حياتي
0: وكل جديد بالفن والعالم.
2: في تاريخ جديد بيكتب بحروف من نور
0: وشي من كل شي.
3: انت السنة دي الحظ حيبتسمك.
0: ايه معنا رح بتغير مود.
4: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
0: وانت عم تسمع ماجازين
5: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام. نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
0: آخر أخبار الملاعب،
6: تغطيات ولقاءات حصرية،
0: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
6: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
0: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة اف ام.
7: فجيرة اف ام.
8: علوم البلاد في بيت العائلة على الفجيرة اف ام.
9: وصل دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية، وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في مقدمة مستقبله لدى وصوله الدولة. وجرت لدولة رئيس الوزراء مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والهند، فيما اصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لرئيس الوزراء الضيف.
10: وكان قد رافق الطائرة التي تقل رئيس وزراء الهند لدى دخولها أجواء الدولة سرب من الطائرات العسكرية الإماراتية، حيث استأذنته قائد السرب بمرافقته إلى المطار تحية وترحيبا بزيارته إلى الدولة.

0: 92.6 والهو شرقي.
1: موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: موجز تمام الثالثة، أهلا بحضراتكم من جديد.

0: في مجازنا محليا، رئيس الدولة حفظه الله ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتطورات الإقليمية. محمد بن راشد يدشن المقر الرئيسي الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي في الجداف. خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة أدنوك. الوطني الاتحادي يؤكد الإمارات تبنت نهجاً متكاملاً يضع تمكين المرأة ضمن الرؤية التنموية الشاملة. وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 410 أسرى. إقليمياً ودولياً، الكويت ترد بحزم وتقول السيادة خط أحمر بلا مساومة. غارة إسرائيلية عنيفة على منطقة المساكن في صور جنوب لبنان. مقتل فتى فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ترامب يغادر بكين بعد قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ. أوكرانيا تتهم روسيا باستهداف محطة حبوب في ميناء أوكراني مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص. اقتصادياً، الدار تطلق الغدير غاردنز ب 437 وحدة سكنية بين أبوظبي ودبي. النفط يرتفع جراء مخاوف احتجاز السفن في هرمز. مجموعة بريكس تؤكد على حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. في الرياضة، الإمارات للدراجات يحقق ثنائية أوروبية في المجر والبرتغال. منتخب الكرة الطائرة يواجه نظيره القطري غدا في افتتاح مشواره الخليجي. ورونالدو يوسع إمبراطوريته الناشئة ويقتحم عالم البث الرياضي. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة في نشرتنا الإخبارية. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارك دستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة.

0: القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
2: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي.
1: علوم البلاد في بيت العائلة على الفجيرة اف ام

ترى أسى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة أدنوك الذي عقد في المقر الرئيسي للشركة. وأشاد سموه خلال الاجتماع بالمرونة التي تميزت بها أدنوك في الحفاظ على أمن وسلامة عملياتها واستمرارها في توفير إمدادات الطاقة بشكل موثوق للعملاء محليا وعالميا. واطلع سموه على مستجدات مشروع خط أنابيب غرب شرق واحد الجديد الذي طبعا من المخطط أن يضاعف السعة التصديرية لأدنوك عبر إمارة الفجيرة، حيث يجري حاليا تنفيذ المشروع المتوقع تشغيله في عام 2027. ووجه سموه بتسريع إنجاز هذا المشروع العالمي المستوى مع تقدم الشركة في تنفيذ مرحلة جديدة منه للمساهمة في تلبية الطلب العالمي على إمدادات الطاقة. واستعرض سموه أداء أدنوك مشيدا بالتقدم الملموس الذي تحرزه في تنفيذ مشروعات النمو الرئيسية. وأكد سموه أن أدنوك تتمتع بمكانة راسخة بصفتها منتجا عالميا مسؤولا وموثوقا للطاقة وبالمرونة التي تتيح لها زيادة الإنتاج بشكل مسؤول لتلبية احتياجات السوق عند توفر قدرات التصدير اللازمة. وأشارت أيضا اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة أدنوك بالتقدم المحرز في تطوير المرحلة الأولى من منظومة التعزيز للكيماويات في مدينة الرويس الصناعية بمنطقة الظفرة، ومؤكدة دورها المحوري في إنشاء سلسلة قيمة محلية جديدة.

0: بتوجيهات مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والموارد البشرية والتوطين منصة مهارات الإمارات في خطوات تعكس توجها وطنيا نحو تطوير منظومة متكاملة قائمة على المهارات وتعزيز موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل بما يدعم الجاهزية لمتطلبات المستقبل.
1: وتأتي المنصة ضمن نموذج وطني لإدارة وتنمية رأس المال البشرية، يرتكز على تكامل السياسات التعليمية مع أولويات القطاعات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل استنادا إلى أفضل الممارسات العالمية.
0: وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع أن التنمية البشرية تمثل ركيزة أساسية في دعم التوجهات التنموية للدولة،
1: مشيرا إلى أهمية موائمة تنمية المهارات مع الاستثمارات الوطنية في القطاعات ذات الأولوية بما يضمن مواكبة متطلبات اقتصاد المستقبل وتعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية والتعليمية.
0: ومن جانبها أيضا أكدت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد النهيان نائب رئيس المجلس أن تمكين الأفراد عبر مسارات تعليمية ومهنية واضحة يدعم بناء مجتمع متماسك قائم على التعلم المستمر ويسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية.
1: وتجسد منصة مهارات الإمارات هذا التوجه من خلال تطوير إطار وطني موحد قائم على البيانات يربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل ويسهم في تعزيز وضوح المهارات المطلوبة ودعم تطوير البرامج التعليمية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية بما يوفر مرجعا عمليا يدعم اتخاذ القرارات التعليمية والمهنية.

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: كل المطلوب منك
6: أنا رايح مهمة في منتهى الخطورة.
7: تصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
8: مش بس الأفلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الأغاني
9: اختياراتي مدمرة حياتي
8: وكل جديد بالفن والعالم.
10: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
8: وشي من كل شي.
11: انت السنة دي الحظ حلو.

0: تسهل لك.
1: ايه معنا رح بتغير مود.
2: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
1: وانت عم تسمع ماجازين
3: مع أنز من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.
4: نام الكبرياء وبقى الشوق واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر. لا تلتفت وخلك شايف الفوق وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر. ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر.
3: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع نورة مبارك وحمود محمد على الفجيرة أف أم.
1: لهني مستمعينا متابعينا وصلنا وياكم لختام مشوار حلقتنا اليوم. لاقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم نفس الوقت ونفس الموعد.
2: كنت وياكم أنا حمود محمد
1: نورة مبارك
2: رافقنا عبد العال حيدوكي باختيارات المميزة أوقات سعيد من أهلكم مع إذاعة الفجيرة أف أم.
1: الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتوا. مع السلامة.
2: إلى اللقاء.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهوى شرقي.
1: موجز الأخبار على الفجيرة أف أم.
2: نشرة الرابعة، أهلا بحضراتكم. البداية من أبرز العناوين. رئيس الدولة حفظه الله في مقدمة مستقبليه رئيس وزراء الهند يصل الإمارات في زيارة رسمية. خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة أدنوك. وسطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 410 أسرى. وانخفاض سعر الذهب والمعادن النفيسة الأخرى اليوم.
1: الأخبار المحلية.

أهلا بحضراتكم. وصل دولة ناريندا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية، وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في مقدمة مستقبله لدى وصوله الدولة. وأجرت لدولة رئيس الوزراء مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والهند، فيما اصطفت طلة من حرس الشرف تحية لرئيس الوزراء الضيف. وكان قد رافق الطائرة التي تقل رئيس وزراء الهند لدى دخولها أجواء الدولة سرب من الطائرات العسكرية الإماراتية، حيث استأذنه قائد السرب بمرافقته إلى المطار تحية وترحيبا بزيارته إلى الدولة. ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي

0: اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة أدنوك والذي عقد في المقر الرئيس للشركة. وأشاد سموه خلال الاجتماع بالمرونة التي تميزت بها أدنوك في الحفاظ على أمن وسلامة عملياتها واستمرارها في توفير إمدادات الطاقة بشكل موثوق للعملاء محلياً وعالمياً. واطلع سموه على مستجدات مشروع خط أنابيب غرب شرق واحد الجديد الذي من المخطط أن يضاعف السعة التصديرية لأدنوك عبر إمارة الفجيرة، حيث يجري حالياً تنفيذ المشروع المتوقع تشغيله في عام 2027. أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 205 أسرى من الجانب الروسي ومثلهم من الجانب الأوكراني، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 7101 أسير. ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، فقد أعربت وزارة الخارجية عن شكرها للبلدين الصديقين على تعاونهما في إنجاح جهود الوساطة الإماراتية، ما يعكس ثقتهما وتقديرهما لحرص الدولة على دعم كافة المساعي الرامية لحل الأزمة بين البلدين.
1: الأخبار الدولية.
0: في الأخبار الأقليمية الدولية، في تطور أمني يحمل دلالات لافتة على حساسية المشهد الأقليمي، كشفت حادثة توقيف عناصر من الحرس الثوري الإيراني خلال محاولتهم التسلل إلى الكويت عن أبعاد تتجاوز كونها واقعة معزولة لتلامس عمق التوتر القائم بين طهران ودول الخليج. وفق قراءة تحليلية قدمها الأكاديمي والباحث السياسي عيسى العميري في حديثه لقنوات إخبارية، قال إن معطيات العملية عكستها اعترافات الموقوفين والمواقف الرسمية التي فتحت المجال أمام تفسير أوسع لطبيعة التحركات الإيرانية في المنطقة. وجه الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إنذارات لإخلاء 5 بلدات في جنوب لبنان غداة معاودة المباحثات بين البلدين في واشنطن وقبل أيام من انتهاء الهدنة. ووفقا لتحذير الجيش الإسرائيلي، هذه البلدات 5 في شبريحة والحمادية وحي زقوق المفدي ومعشوق والحوش في قضاء سور. ودعا الناطق باسم الجيش الإسرائيلي سكان البلدات 5 بمغادرتها والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 1000 متر، مطالبا سكانها بوجوب إخلاء منازلهم فورا، أن الجيش الإسرائيلي مضطر إلى العمل بقوة ضد حزب الله في ضوء قيامه بحسب وصفه.

0: اليوم الجمعة بشأن الأزمة مع إيران، إنه تم حل العديد من المشاكل التي لم يكن ممكنا للآخرين حلها. وأوضح الرئيس الأمريكي الذي سيلتقي مجددا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في اليوم الأخير من قمتها في بكين قائلا: نشعر بتقارب كبير بشأن كيفية إنهاء هذا الوضع. وقال ترامب خلال لقائه الرئيس الصيني: لا نريد لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، ونريد أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا. ووصف ترامب زيارته إلى الصين بأنها كانت رائعة، وقال: لقد أبرمنا اتفاقيات تجارية رائعة مع الصين وحققنا صفقات مفيدة للطرفين. كانت وزارة الخارجية الصينية قالت بشأن إيران في بيان اليوم الجمعة إنه يتعين التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن، ودعت أيضا إلى إيجاد حل سريع للأزمة، مشيرة إلى أن ذلك سيعود بالنفع على أمريكا وإيران ودول المنطقة.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: إلى سعر الذهب، انخفض سعر الذهب اليوم إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع، متجها نحو تكبد خسارة أسبوعية. وفي المعاملات الفورية وصل الذهب خسائره للجلسة الرابعة على التوالي منخفضا 0.8% إلى 4613.19 دولار للأوقية للأونصة، وهو أدنى مستوى له منذ السادس من مايو. هبط الذهب 2.1% منذ بداية الأسبوع، وفقدت العقود الأمريكية الأجلة للذهب تسليم يونيو 1.4% إلى 4619 دولارا.
1: الأخبار الرياضية.
0: في الرياضة، تشهد الجولة 26 الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين اليوم الجمعة إقامة ثلاث مواجهات قوية وسط طموحات مختلفة للأندية الباحثة عن إنهاء المشوار بصورة إيجابية، سواء عبر تحسين المراكز أو مصالحة الجماهير مع رغبة مواصلة النتائج الجيدة. فيما تختتم البطولة يوم السبت بأربع مباريات تحدد هوية الفريقين الهابطين من المنافسة في ختام المنافسة. إذن مستمعينا، هذا المساء ثلاث مباريات، يلتقي اليوم في المباراة الأولى عمان وضيفها النصر عند الساعة 6:10 مساء في مواجهة يسعى خلالها الطرفان إلى تحقيق الفوز وتقديم عرض جيد في نهاية موسم الفريقين. في التوقيت ذاته يستقبل الشارجة ضيف خرفكان في مواجهة يدخلها الفريقان دون ضغوط أو دون ضغوط البقاء بعد أن نجح في تأمين موقعيهما. وأيضا تتجه الأنظار هذا المساء في ختام مباريات الأمسية إلى المواجهة الأقوى التي تجمع الوصل وضيفة شلبة عند الساعة 8:45.
1: أخبار الطقس.
0: الطقس صحو بوجه عام، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وتكون أيضا مثيرة للغبار. أيضا الرياح تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية من 10 إلى 25، تصل إلى 40 كيلومتر في الساعة. حالة البحر من متوسط إلى خفيف الموج. فيما يخص درجات الحرارة، بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 37 درجة مئوية، نسبة الرطوبة 35%. في دبا 39 درجة مئوية، نسبة الرطوبة 24%. وفي مسافي 36 درجة مئوية، ونسبة الرطوبة 26%. نهاية النشرة، شكرا جزيلا للمتابعة، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تارجت دستروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى

0: قطابان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
1: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: آخر أخبار الملاعب،
1: تغطيات ولقاءات حصرية،
0: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
1: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
0: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.
2: كل المطلوب منك،
3: أنا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
4: بتصبحني بعلى وبتنسيني بعلى.
0: مش بس الأفلام والسلام.

0: سلامة كمان بخليك up to date مع الأغاني
1: اختياراتي مدمرة حياتي
0: وكل جديد بالفن والعالم
2: في تاريخ جديد بيكتب بحروف من نور
0: وشي من كل شي
3: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك
0: ايه معنا رح بتغير مود
4: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح
0: وانت عم تسمع ماجازين
5: مع أنس من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة FM.
6: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى على حاكم الفجيرة.
7: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
8: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
9: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
10: بتوقيت الفجيرة.
11: أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: موجز أخبار الخامسة، أهلا بحضراتكم من جديد. رئيس الدولة حفظه الله ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتطورات الإقليمية. رئيس وزراء الهند يختتم زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات ويودعه رئيس الدولة حفظه الله. محمد بن راشد يمنح أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي لقب معالي. خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة أدنوك. بقرار من حمدان بن محمد تعيين مساعد للمدير التنفيذي لقطاع الإسكان بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان. وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 410 أسرى. إقليميا ودوليا، الكويت ترد بحزم، السيادة خط أحمر بلا مساومة. غارة إسرائيلية عنيفة على منطقة المساكن في صور جنوب لبنان. مقتل فتى فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ترامب يغادر بكين بعد قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ. أوكرانيا تتهم روسيا باستهداف محطة حبوب في ميناء أوكراني مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص. في الاقتصاد، الدار تطلق الغدير غاردنز ب 437 وحدة سكنية بين أبوظبي ودبي. النفط يرتفع جراء مخاوف احتجاز السفن في هرمز. مجموعة بريكس تؤكد على حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. الخارجية الصينية تؤكد ناقشنا مع ترامب سبل تأمين سلاسل الإمداد حول العالم. في الرياضة، الإمارات للدراجات يحقق ثنائية أوروبية في المجر والبرتغال. منتخب الكرة الطائرة يواجه نظيره القطري غدا في افتتاح مشواره الخليجي. تعادل جيرونا وسوسيداد وفالنسيا أمام ريو فاليكانو بالدوري الإسباني. ورونالدو يوسع إمبراطوريته الناشئة ويقتحم عالم البث الرياضي. نهاية الموجز، شكرا جزيلا للمتابعة، أنا هاجر الرئيسي.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.

0: ومتى تقاس الدول في الشدائد والمحن.
1: بالله العظيم
2: حماية بلادنا فرض،
1: فرض
2: الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارب دستروي
4: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم،
6: دول بالإرادة يا عيالي،
5: دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: آخر أخبار الملاعب،
1: تغطيات ولقاءات حصرية،
0: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
1: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
0: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مقندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى صبحك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كنشرب قهوة وكنشد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: وبعدين نبلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح، تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: كل المطلوب منك
8: أنا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
9: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
10: مش بس الأفلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الأغاني
11: اختياراتي مدمرة حياتي
10: وكل جديد بالفن والعالم.
12: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
10: وشي من كل شي.
13: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
10: ايه معنا رح بتغير مود.
14: كل ما حد يقول جملة تضايقني انجح.
10: وانت عم تسمع ماجازين
15: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة FM.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: محمد خليفة المهيري.

0: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: أقسم بالله العظيم،
2: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تاكد استروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: فالإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل رب.

0: ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
2: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

مثل نجم سهيل شبيه الشام خات الراس خات وساميات الجار إلى القايد إلى محمد بن زايد منار الجيل يغني المجد ويمجد و

0: Fujaira FM.
1: ماجازين مع أنس بعد قليل على الفجيرة FM.
2: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
3: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
4: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
5: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
1: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
6: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: الفجيرة اف ام 92.6. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
2: تارجت دستروي.
3: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
4: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
5: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
6: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: مطلوب منك.
1: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره.
2: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
3: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني
4: اختياراتي مدمره حياتي
3: وكل جديد بالفن والعالم.
5: في تاريخ جديد بيتكتب بحروف النور
3: وشي من كل شي.
6: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
3: ايه معنا رح بتغير مود.
7: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
3: وانت عم تسمع ماجازين
8: مع أنز من الاثنين الى الجمعه من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.
9: مايو اليوم الجمعة، جمعة مباركة لكل الأصدقاء. ودائما من مدينة الشرق والنور، مساء النور. حلقة جديدة من ماجازين وحلقة نهاية الأسبوع، حلقة الويكند أصدقائنا. يعني هابي هابي

هابي ويك اند للاصدقاء الجميع. كل العالم مبلش عند الويك اند من على بكير الا انا. مجازين إذن مستمرة معكم لساعة 9 مساء بفترة مباشرة على الهواء. طمنوني عنكم، أخباركم، أجواءكم، كيف اليوم؟ يوم منتصف مايو، عم يبلش الصيف، إجانا الصيف. مسائل الأصدقاء اللي ابتدوا معي هالمشوار واللي عم بيسوقوا بطريقهم هلأ، خاص ناس، تحية كبيرة لألكن على 0922-3-1-5-1-5. نتواصل سوا عبر الواتساب. يسعد لهالمسا.

حكايتك يلي. اهلا يا شمس، يسعد هالمسا. عماد مساء الخير، مساء الخير لإيفا كمان، تحياتي يسعد لي مساكي. مساء الخير لأيمن، مساء الخير لسالم، لزينة، لتاج، تحياتي.

الويك أند؟ كيف الأجواء؟ شو البلانز للويك أند يا أصدقاء؟ سجاد مساء الخير، سيلفر مساء الخير، سلام مساء الخير.

شاغل قلوب وياك. يسعد لها المساء للجميع. اليوم غلاف المجازين مع النجمة دنيا سمير غانم. عنا جديد راشد الماجد. تصريح لمحمد فضل شاكر عن حفلات قادمة رح نحكي عنها بعد شوي لفضل. عنا البوكس أوفيس وماذا يعرض في صالة السينما في الإمارات. تفاصيل فنية أكثر بالحلقة لليوم. يسعد مساء الجميع ويكأن سعيد للكل. 0922-3-1-5-1-5 لتتواصلوا معي عبر الواتساب. طمنوني عنكم أخباركم الويك أند كيف. إنه شمس بيقلي القاهرة حر. كنت مخطط خروجة باز لينكد إن. شو دخل لينكد إن بالخروجة؟ مش يعني كيف يعني كيف يا شمس. زينة وحاتم وسامر يسعد أوقاتك. وإيفا يسعد هالمساء. رايحة البحر يوم الأحد. انجوي. عبد الباقي أنا ما عندي ويك أند, أنا عندي امتحانات حتبتدي يوم الأحد القادم. بالتوفيق بالتوفيق بالتوفيق. يلا كلكم ادعولوا لعبد الباقي جميعا. ذكرتني بحالي بفترة من الفترات. الامتحانات ما كانت تخلص. في مرة الامتحان ضل شهرين. وأنا حتى لو ما عندي مثلا عندي امتحان هذا الأسبوع, أسبوع جاي عندي امتحان, ضل مستنفرة كل الأسبوع اللي بعده. وبضل مستنفرة كل الشهرين ليخلصوا الامتحانات. فكان الله في عونك يا عبد الباقي. إذن أحلى مساء للجميع. تحياتي لألكم وين ما كنتوا. زينة ميرسي يا زينة. بس حلو على فكرة, حلو انك انت تكون مشغول. عرفتوا؟ حلو حلو حلو الانشغال. انشغال بشيء مفيد, بشيء رح يخدمك بالايام اللي جاي, مش بقصص هيك تلهيك على الفاضي. بصراحة مصطفى يا هلا. شمس يا شمس شو بالصيف. انا من محبي الصيف جدا وجدا وجدا. نايف تحياتي يسعد هالمساء.

أنا بحب الشمس وبحب البلاد المشمسة، كل ما شعشعت الشمس أكتر بتفائل بالحياة أكتر، تعطيكم إيجابية الشمس، تعطيكم فيتامين دي، ولو في مثل فيتامين دي هو فيتامين الحياة. أنا حلقة برنامجي فيتامين اللي فازت كانت الحلقة اللي أنا عم بحكي فيها عن فيتامين دي، فيعني لي جداً بصراحة.

ثائر مساء الرواء الأحلى إذاعة. شكرا يا ثائر. بقول ممكن نسمع أنغام سيدي وصالك إذا موجود الأغنية تكرم عينك. عبد الباقي مع الشتاء. راغب تحياتي يسعدك.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. صورة وبس.
1: غلاف المجازين مع النجم المصري دنيا سمير غانم. دنيا سمير غانم تصدرت الحقيقة مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بالساعات الماضية بعد نشر صورة بإحدى الصحف المصرية ومقارنات بينها وبين أول محامية مصرية اللي هي الراحلة نعيمة الأيوبي. شبه كبير بالملامح، ما بعرف إذا شفتوها، أثار حالة من الجدل والتفاعل. دنيا سمير غانم التي تنتمي إلى واحدة من أشهر العائلات الفنية في الوطن العربي باعتبارها ابنة النجمين الراحلين الله يرحمهم سمير غانم ودلال عبد العزيز، لكن هيك عملت لحالة مكانة مختلفة بفضل موهبتها واجتهادها. حقيقة هي موهوبة جدا، تمثيلا، غناء، استعراضا، عندها قدرة على التنقل بالسلاسة ما بين الكوميديا والدراما. أنا قلت لها سابقا بأحد اللقاءات كان عندها فيلم هون كنا حاضرين، قلت لها أنت بالنسبة إلي، أنا مثلا أنت بالنسبة إلي كفالة إنه هذا الفيلم إذا فيه دنيا سمير غانم إني أحضر، إذا أو إذا هذا المسلسل فيه دنيا سمير غانم أنا بحضر. بحس عندها مشروع لو إنه بالفترة الأخيرة مقل شوي، أو يمكن هي بحاجة نص مهم جدا، بحاجة حدا يشتغل على مشروع بخص تحديدا دنيا سمير غانم. بالتوفيق لها، بتستاهل، وهي ذكرى بتضل من الراحل الكبير سمير غانم ودلال عبد العزيز. بصراحة مين منا ما تركين أثر فيهم، وخصوصي الراحل سمير غانم الله يرحمه. متابعين مشوارنا سوا، تحياتي للجميع، لكل مين عم يسمع، لكل مين متابع. سيدي وصالك بناء على طلب ثائر. أيام الوصال بزيد الحنين، شوفوا المعادلة كيف، ما بعرف.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. جديد الأغاني في ماجازين.
1: جديدنا بماجازين مع الفنان القدير راشد الماجد وتستاهل العنوة. من كلمات الخفوق، الألحان لأحمد الهرمي والتوزيع لزيد نديم، الميكس والماسترينج للمهندس جاسم محمد. رح نسمع جديد راشد الماجد ومتابعين مشوارنا اليوم بمجازين. تحياتي للكل، يسعد لي مساكن، ويك أند سعيد لكل الأصدقاء. يلا نسمع راشد وجديده تستاهل العنوة.

0: وراء كل أغنية حكاية،
1: نحكي لك أجمل حكاية،
0: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
1: كلمة
0: تحكي قصتهم.
2: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
0: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
3: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
0: وتزيدنا حنينا.
1: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
4: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام.
5: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر. لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر. ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر.
4: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.

يسعد هالمساء لكل مين عم يسمع، ويسعد أيامكم والويك أند. لينا مرسي على المسج الحلو يا لينا، وأنا بحبك أكتر. 0922-3151-515 لأنا تواصل سوا عبر الواتساب. أما هلأ أنا قلبي مشتاق.

شو حلوة طلعة عند وائل كفوري هون. في كتير فنانين بتمنى أنهم يرجعوا يغنوا مثل هيدا الأغاني القديمة اللي غنوها سابقا. دانا يسعد لي مساكي. وائل كفوري عنده قدرات صوتية كتير كبيرة بصوته، بس مش عم تظهر بالأغاني الأخيرة.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. نجوم في ماجازين.
1: نجمنا بماجازين محمد فضل شاكر. محمد فضل شاكر أكد أنه

مؤخرا، وحكم البراءة المبدئي اللي حصل عليه، وقال إنه عائلته تعيش حالة من الأمل والترقب والفرج إن شاء الله قريب. إذن بلاشوا يحطوا شكلهم خطة لأغاني قادمة، لأنه هو مسجل شي 20 أغنية رح تنزل تدريجيا. أولى الأعمال الغنائية أغنية رح تكون بعنوان أمري، من بعدها رح تكون الحفلات تمنياتنا لألون بتوفيق. تحياتي للجميع، لكل من عم يسمعنا هلأ. يا لينا يا لينا، خير إن شاء الله يا لينا. دانا بتقول اختياراتك للأغاني لا يمل منه، والله ميرسي، بيسعدني إن عم تعجبكم. وهلأ هدوت وإهداء لإلك يا دانا. نمير القاسمي، يسعد لي مساءك، تحياتي يا نمير، بعد زمان، وين هالغيبة؟ إذن 0922-3-1-5-1-5 لتشاركوني عبر الواتساب. ودوتو محمد وفضل شاكر، وكيفك عفرائي؟

ب14 مايو كان انطلاق أول عروض المسرحية للفنانة ماجي أبو غصن في الكويت، وبعمل مسرحي بعنوان منتزه الخيران، وطبعا حظي العمل باستقبال جماهيري واسع ولافت منذ عرضه الأول حقيقة، وحقق حضور قوي في موسم المسرح الكويتي. إذن العمل انعرض على خشبة مسرح المنصورية وسط تفاعل كتير كبير من الجمهور، وتفاجأ الحقيقة الحضور بأداء ماجي أبو غصن اللي ما اقتصر على التمثيل فقط بل غنت أيضا أغنيات خاصة بالمسرحية. خطوة جديدة لماجي، موفقة إن شاء الله، وهيدي أولى مشاركاتها المسرحية الحديثة بعد غياب طويل عن خشبة المسرح. المسرحية من تأليف أحمد العوضي والإخراج لشملان النصار، والحقيقة بتضم مع ماجي أبو غصن فريق كامل، يعني الفنان بشار الشطي، أيضا عدد من نجوم المسرح الكويتي منهم هي عبد السلام، إيمان الحسيني، صمود المؤمن، مشاري القبندي وغيرهم. بالتوفيق. إذن نحن متابعين وتحياتي للجميع، يسعد مساكن. نسمع رويفشد أنا وياكم ومنتابع مشوارنا. تحياتي لكل من عم يسمع بهاللحظات، يسعد لي مساكم.

0: ماجيك ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. دراما ماجازين.
1: الفنان محمد ثروت يواصل الحقيقة تحضير لمجموعة من الأعمال، منهم عمل سوري مصري مشترك. العمل بيحمل عنوان عيلة بتعمل عمايل. يعني أنا محمد ثروت بالذات من أكثر الفنانين المصريين اللي بيضحكوني بالصراحة، عنده يعني قبول خطير وخصوصي بالكوميديا. بس عم بتخيل عمل سوري مصري مشترك، تمنياتنا لهم بالتوفيق. طبعا حاليا عم يعرض له الجزء الخامس من مسلسل اللعبة بطولته مع شيكو وهشام ماجد، وفي نسبة مرتفعة على المشاهدة لهذا العمل بالذات، كتير في عليه مشاهدة. بالتوفيق لا ثروت. تذكروا بالمقابلة معه لما قال لي ده اسمي ولا حالة؟ لما سألني شو اسمك فقلت له أنا اسمي أنس، قال لي ده اسمي ولا حالة. يعني محمد ثروت عن جد من الفنانين اللي دايما هيك مختلفين، عنده إفهات كتير كلها حلوة. نهديكي أول مرة لحمزة المحمداوي، شكرا. الأغنية كتير حلوة، إذا موجودة تكرم عينك أكيد. إذن متابعين سوا أنا وياكم نسمع وائل جسار، أهم شي الشارع أي لفة على اليمين ولا على اليسار. منير مساء الخير، يسعد أوقات الجميع.

مفرق على اليمين آخر غمرة وآخر لمس كان وهون سبع سنين وصلني على شارع خمسي تاني مفرق على اليمين آخر غمرة وآخر لمس كان وهون من سبع سنين.

ولا عمر قلت الله فيه ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

أحلى مساء لكل مين عم يسمعنا بهاللحظات. ويك أند سعيد للجميع ولكل اللي عندهم ويك أند. بدي سلم على عزة، على تاج، على مراد، أيضا سلامات للجميع يعني لكل مين عم بيشاركنا. عبد الباقي تحياتي لمنير، مساء الخير. مساء الخير للينا، لإيفا، للجميع. بدي سلم على عبد الرحمن اللي طلب حسين الجسمي وعالي مستوى. تكرم عينك، رح نسمع الأغنية ومتابعين أنا وياكم. بعد شوي رح نكون مع البوكس أوفيس وماذا يعرض في صالات السينما في الإمارات خلال كل الأسبوع المقبل. خليكم معنا متابعين، تحياتي للجميع. بدي مسي عليكم جميعا، كل مين عم بيسوق هلا وين ما كنتوا رايحين. انجوي الاجواء الحلوه اليوم بالامارات.

أحلى مساء لعليا، تحياتي يا عليا. حابة تهدي روضة ونورة وراشد أغنية كتير بشتاق لفضل شاكر. للأسف حطينا فضل شاكر من شوي، لكن بهديكن هالأغنية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف

الفجيرة اف ام 92.6. اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين، يا مجيب الدعوات.

احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

0: question.
1: Lennon bana fans guy.
2: جبت الأمانة؟
3: آه إيه
4: أوبا.
5: وإلى الفيلم الكوميدي المصري الكلام على إيه؟ مدة عرض الفيلم 113 دقيقة من تأليف أحمد بدوي والإخراج أليساندرو كنعان. البطولة لأحمد حاتم، آية سماحة، سيد رجب، جهان الشمشرقي، حاتم صلاح وانتصار. يدور الفيلم حول أربع حكايات لأزواج من خلفيات وأعمار مختلفة يجتمعون في ليلة زفاف، لكن تتحول هذه الليلة إلى مواقف كوميدية وأزمات مفاجئة تختبر علاقاتهم وتكشف طبيعة كل زوجين.
4: يلا بينا.
6: جايبين حدا بندق، جايبين حدا بندق، هيحصل ايه؟

0: The world is full of ugly people doing ugly things, kid. It's just the nature of the beast.
1: I found something.
0: Okay, we got you.
1: What happened?
0: She got shot through the back.
2: وإلى فيلم التشويق والإثارة Haunting Season. مدة عرض الفيلم 100 دقيقة. تدور الأحداث عندما ينقذ رجل وابنته امرأة غامضة مصابة من النهر، يجدان نفسيهما من بعدها في شبكة مميتة من العنف والانتقام، ويضطران إلى مواجهة مجرم وحشي من أجل البقاء. فيلم من بطولة شيلي هانينغ، ميل جيبسون، صوفيا هابلتس، جوردي مولا، وروب موران.
0: I care about in this whole wide world is keeping you safe. Nothing's gonna stop me from doing that.
3: Damn thing won't start.
4: Oh, I see the problem. It's a spark plug. No!
5: Box office.
6: I always thought the sky was the one place that still made sense.
2: وإلى فيلم الأكشن Top Gun Maverick Re-Release. مدة عرض الفيلم 135 دقيقة، من بطولة توم كروز، جون هام، وجينيفر كونلي. بعد أكثر من 30 عاماً من الخدمة كواحد من أفضل الطيارين، يعود بات ميتشل إلى المكان الذي ينتمي إليه.
7: Was that part of the plan?
8: Not even close.
9: Three, two, one.
10: Call Gary into my office. There is a situation here.
11: I assure you, you'd like to listen. The alternative is very expensive.
10: Gary! Get them out of my office now.
12: Gary, a moment. There are two versions of how this narrative plays out.
13: Exhibit A.
12: Gary waits patiently and quietly by the...

0: مدة عرض الفيلم 98 دقيقة من بطولة هنري كافيل، جاك جيلنهال وإيزا كونزاليس. تدور الأحداث حول اثنين من العملاء يتعين عليهما مساعدة مفاوضة كبيرة، حيث يعمل الثلاثي على تحديد الطريق الأمثل لهروبها بعد تمكنها من الحصول على ملايين الدولارات المسروقة.
1: They work between the moral and the immoral. The black and the white. They operate in the gray.
2: Show me what you got!
3: I foresee a problem. I am aware that there is a 300-foot deep untraversable ravine, but if you give yourself enough runway, build up some speed,
4: it should take the bump out of the landing.
5: So why do you need a Catholic priest?
6: About 2 years ago, I started investigating the deaths of the Carmichael family. The lineage of all these people...
0: وإلى فيلم الرعب Hell House LLC، فيلم من بطولة إليزابيث فارميليا، سيرا ساوكا ومايك ساتن. يتبع العمل قصة فانيسا شيبرد التي تمر بتجربة اقتراب من الموت لتبدأ بعدها في مواجهة كوابيس مرعبة، ومع وقوع وفيات غامضة من حولها تكتشف ارتباطها بفندق أبادون وقصر كارمايكل وسلسلة من الجرائم. مدة عرض الفيلم 110 دقائق.
5: By the power of our Lord Jesus Christ.
7: We can die in here. They're coming for you.
5: God the Son commands you.
7: Shh.

0: Box Office.
1: Billy passed her test. She can drive now.
2: I can be alone, though. That's what's important.
3: وإلى الفيلم الوثائقي بيلي آيليش Hit Me Hard and Soft The Tour Live in 3D. يوثق الفيلم الجولة الموسيقية الرئيسية السابعة للمغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية بيلي آيليش في مدينة مانشستر، ويستعرض حفلها الموسيقي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وذلك دعما لألبومها Hit Me Hard and Soft. فيلم من بطولة بيلي آيليش، جيمس كاميرون، فينيس أوكونيل.
4: I just want us all to be in the moment for the song because I feel like in life we tend to do things and then we're always looking forward to the next thing. We're never thinking about what's happening right now. And this is happening right now. We are never gonna be in this moment ever again. So why don't we be in the moment, yeah?
5: One more. There's two more shows. This is one.
6: You wanna know what makes a hero? It's not destiny.
3: وإلى فيلم الأكشن Mortal Kombat 2 من إنتاج New Line Cinema. يعود الجزء الأحدث من سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة Mortal Kombat في أجواء مليئة بالإثارة والوحشية. هذه المرة ينضم النجم المحبوب جوني كيج إلى أبطال الجماهير في مواجهة ملحمية، حيث يتصارعون في معركة دموية بلا قيود بهدف إسقاط حكم شاو كان الظلامي. مدة عرض الفيلم 115 دقيقة من بطولة كارل أوربن، أدالين رادولف، وجيسيكا ماكنامي.

0: وإلى فيلم الرعب هوكم. يحكي العمل قصة الروائي أوم باومان الذي يلجأ إلى نزل معزول لتأبين ذكرى والديه، فيجد نفسه مأخوذا بحكايات ساحرة ومع رؤى مقلقة واختفاء صادم، يجبر على مواجهة زوايا مظلمة من ماضيه. فيلم من بطولة آدم سكوت، ديفيد ويلمات، أوستن أميليو، فلورانس أرداش وبيتر كونان.
1: Books Office. If there's one secret to happiness in my life, it's taking care of the kindest creatures on earth. Sheep. I want you to meet my flock.
0: وإلى فيلم الغموض The Sheep Detectives. فيلم من بطولة مولي جوردن، برايان كرانستون، نيكولاس جالدزين، إما تومسون وهيو جاكمان، حيث يقرأ راعي غنم بصوت عال كل يوم لغز جريمة قتل، متظاهرا بأن خرافه تفهمه، وتحدث المفاجأة حيث يعثر عليه ميتا، فتدرك الخراف أنها أمام جريمة قتل وأنها قادرة على حل لغزها.
2: I am, after all, a sheep detective.
3: You killed George. What are they hiding?
4: What if I can't solve it?
5: I've read you dozens of these stories. They follow very simple rules.
4: Look, a clue.
3: Every time something happens with this case,
6: that's my hat.
3: There they are. A clue.
7: Thank you all.
8: Sheep can do things. In fact, we can do anything.

0: What's with them?
1: Guys, I may be inside a clue. Ow!
2: Looked like you wanted to take a swing at me over that flap check. Isn't that how you got bounced out of the Air Force?
3: That senior officer had it coming. You're just... you're annoying.
4: وا إلى فيلم الأكشن ديب ووتر. مدة عرض الفيلم 110 دقائق من بطولة بن كينغسلي، إيرون إكهارت وأنغس سامبسون، حيث تجبر مجموعة من الركاب حول العالم وهم في طريقهم من لوس أنجلوس إلى شونغهاي للهبوط الاضطراري في أعماق المحيط ليجدوا أنفسهم في صراع للبقاء ضد سمكة القرش.
5: Where's my little brother?
6: Okay, it's gonna be all right.
7: You know it's not true.
6: The way I see it, we have one job to do, and that is to get home to see our families. We just gotta hold on.
4: وإلى فيلم الرسوم المتحركة والمغامرات جوت. مدة عرض الفيلم 95 دقيقة من بطولة غابرييل يونيون، كالب ماكليغان وستيفن كوري، حيث يحصل ماعز صغير على فرصة العمر حينما يتلقى عرضا بالانضمام لفريق محترفين برياضة مختلطة تنتمي لكرة السلة، وسرعان ما يجد نفسه في تحدي كبير لإثبات جدارته.
8: It's just my skin. Ew. Uno, revenge.
9: You don't belong here, goat. You're too small.
10: We're all different, but that's what makes us strong. And together, we can do something great.

0: لونغ، جعفر جاكسون ولاورا هارير. فيلم مايكل تصوير سينمائي لحياة وإرث أحد أكثر الفنانين تأثيراً في العالم على الإطلاق، مايكل جاكسون.
1: I knew you were different the moment you were born. You have a very special life. I believe music could change the world. Spread love, joy, and peace. That is what I want the world to feel. Magic.
2: Runway. It's not just a magazine. It's a global icon. A winding road that brings us back together again.
0: Hello. وإلى فيلم The Devil Wears Prada 2. مدة عرض الفيلم 120 دقيقة، حيث يتصاعد الصراع بين ميراندا وأميلي مساعدتها السابقة التي تحولت إلى مديرة تنفيذية منافسة، حيث تتنافسان على عائدات الإعلانات وسط تراجع وسائل الإعلام المطبوعة، بينما تقترب ميراندا من التقاعد. الفيلم من بطولة ميريل ستريب، أميلي بلانت وآن هاثاوي.

0: Where would you like to start?
1: I am the new Peaches editor at Runway.
0: No, you are not.
1: Yeah, we are all so thrilled.
0: You know what's funny is you've changed. You have. You're much more confident. Kept those eyebrows, though, didn't you?
2: There's a huge universe out there. With a lot of galaxies.
3: وإلى فيلم الرسوم المتحركة The Super Mario Galaxy Movie. مدة عرض الفيلم 100 دقيقة من بطولة جاك بلاك، آنيا تيلر جاي، كريس برات وتشارلي داي. هو فيلم الرسوم المتحركة المستوحى من عالم سوبر ماريو براذرز، ويأتي استكمالاً للفيلم السابق الذي صدر عام 2023.
4: Oh, princess, you're going to regret that.

0: وإلى فيلم الأكشن بروجكت هيل ماري، منذ تعرض الفيلم 155 دقيقة من بطولة رايان غوزلينغ وساندرا هالر، حيث يستيقظ مدرس العلوم رايلاند غريس على متن مركبة فضائية تبعد سنوات ضوئية عن موطنه، فاقدا للذكرى تماما، لا يتذكر من هو ولا كيف وصل إلى هناك. ومع عودة ذاكرته تدريجيا يبدأ في اكتشاف مهمته وحل لغز المادة الغامضة التي تتسبب في انطفاء الشمس.
1: I met an alien. He's kind of growing on me. At least he's not growing in me, you know, which was a concern for a little while.
0: هذه كانت أفلامنا لها الأسبوع بالبوكس أوفيس. تقبلوا تحياتي أنا أنسة الشلدي في الأعداد والتقديم، وتحيات تامر العمري في الإخراج.
2: بوكس أوفيس.

0: Fujairah FM.
1: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
2: آخر أخبار الملاعب،
3: تغطيات ولقاءات حصرية،
2: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
3: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
2: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.
0: فجيرة FM.
4: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة FM. ختامها مسك.
2: بالتزامن مع الذكرى 14 لرحيل الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية، ابن رياض القصري كشف عن مشروع توثيقي جديد بيتناول حياة والدته الراحلة لكن من زاوية إنسانية وشخصية بحتة. طبعا أعلن عن إطلاق كتاب يحمل عنوان لافوا لافي، وهذا الكتاب صدر باللغة الفرنسية وتجري ترجمته حاليا في لبنان. الكتاب لا يكتفي برصد مسيرة وردة الفنية بل يغوص في تفاصيل حياتها كأم داخل المنزل، وأيضا يحكي عن كفاحها الطويل وصمودها في وجه المرض اللي رافقها في محطات عديدة من حياتها. طبعا كان في سؤال للقصري إذا في إمكانية لتحويل حياة وردة الجزائرية إلى مسلسل تلفزيوني أو فيلم، قال في عنده شروط أساسية لا يوافق، ما عارض أبدا الموضوع لكن طلب الاحترافية العالية في التنفيذ. طبعا أعرب عن ميله لاعتماد اسم وردة الجزائرية كعنوان لأي عمل فني مستقبلي، اعتزازا بالرمزية الوطنية والفنية الكبيرة التي يحملها هذا الاسم. طبعا هالتحرك من رياض القصري يأتي تخليدا لذكرى والدته التي رحلت عن عالمنا إثر أزمة قلبية مفاجئة في 17 من مايو لعام 2012. وطبعا أيضا دار الأوبرا المصرية تحيي ذكرى المطربة الكبيرة وردة الجزائرية من خلال حفل للفرقة القومية العربية للموسيقى يقوده المايسترو الدكتور مصطفى حلمي في المسرح الكبير إذن في دار الأوبرا المصرية، وتحديدا يوم الأحد 17 مايو، إحياء لذكرى رمز من رموز الموسيقى والغناء. رحمة الله على الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية، وأكيد عرفتوا أن مسك الختام رح يكون مع وردة.

نلتقن الله راديو متنين المقبل على 7:15 مساء بتوقيت الإمارات. كنت أنا أنس معكم دائما بكل الحب، إعدادا وتنفيذا وتقديما عبر أثير الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام.
1: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تاكد استروي.
5: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة

0: لله واثقين، وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
1: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

ولا عمر قلت الله فيه ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص هدنا.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: ماجندا وماجا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبح هيك ويكون عندك مدير لطيف.
3: أنا كنشرب قهوة وكنشد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة.
1: بعدين بلش الدوام.
7: إذا تبي تبدأ صباحك صح، تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
8: آخر أخبار الملاعب.
9: تغطيات ولقاءات حصرية.
8: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية.
9: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
8: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة اف ام.
10: تعرف حمود ان بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الانسان بالراحة والامان،
11: وعسى بجده خصصنا فقرات تهم العائلة.
10: واول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الاخبار الايجابية عن بلادنا الحبيبة.
11: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم. عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
10: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
11: ونقاشات تهم العائلة.
10: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
7: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة أف أم. فجيرة
12: أف أم. أعظم ما تملكه الإمارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: أقسم بالله العظيم،
2: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارجت دستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة

0: اليوم يا عيال بفضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
2: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مغندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: نام الكبرياء وبقى الشوق واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر. لا تلتفت وخلك شايف الفوق وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر. ترى الخبرة ما هي شيء ينشرى من السوق، شيء تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق. خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
8: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
9: وراء كل أغنية حكاية،
10: نحكي لك أجمل حكاية،
9: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
10: كلمة كلمة
9: تحكي قصتهم.
11: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
9: وتعزف على أوتار القلب.
10: عيون القلب
9: تذهب بنا إليهم.
12: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
9: وتزيدنا حنينا.
10: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
8: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.
13: فجيرة FM.
14: دخلت الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً. الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله. فخورين بالإمارات.

نحن لا ندعي الكمال، نحن مسؤولين قدام شعبنا وعند الله، وكل يوم نتعلم شيء جديد بمساعدة إخواني بمساعدة الوزراء. اليوم هم دولة الإمارات هي المتقدمة على كل الأحوال.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كان عيدن
5: مقندغ وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون،
6: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح، تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
8: وعسى بجده خصصنا فقرات تهم العائلة،
7: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
8: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، أعقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
7: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
8: ونقاشات تهم العائلة،
7: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
5: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الأثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.

الفجيرة اف ام 92.6 واللي هو شرقي.

هناك وانا روحي وياك. لا لا لا معقول تبقى هناك وانا روحي وياك. لا لا لا انا من كتر هواك يا حبيبي عايز اديلك عمري بحاله.

وانا روحي وياك لا لا لا معوي تبقى هناك وانا روحي وياك لا لا لا ده انا من كتر هواك يا حبيبي عايز اديلك عمري بحاله برضو العمر قليل ميل

ولا عمر اتصور في حياتي لا لا لا يا عمري ان احنا نفارق بعضينا معقول لا مش معقول

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي. تيك تايم على لفجيرة أف أم.
1: في تيك تايم لليوم، أفاد تقرير حديث بزيادة إقبال البالغين في الصين على استخدام الدمى المزودة بالذكاء الاصطناعي في مؤشر على ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون وحدهم. وأوضح الموقع أن معرض إلكترونيات المستهلكين CES 2026 شهد عرض قرابة 60 دمية ذكية مزودة بالذكاء الاصطناعي، وتقدم الشركة أيضا الصينية نحو 80% منها. وسلط التقرير الضوء على صعود قياسي في مبيعات الدمى الذكية خلال 2025 بمعدل 1600 منمية، وحصدت دمية واحدة باسم لاو لاو وهي على هيئة ببغاء إلكتروني ذكي، مبيعات تقدر بنحو 7 ملايين وحدة عبر موقع JD.com بسعر 159 يوان، أي ما يعادل 23 دولار للدمية. أما في خبرنا الثاني، تستعد شركة أوبن إي آي لدخول عالم الأجهزة للمرة الأولى عبر إطلاق سماعة أذن ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفقا لتسريب نشره مسرب صيني على منصة ويبو. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الشركة قررت تقليص طموحاتها مؤقتا في ظل ارتفاع تكاليف تصنيع الأجهزة، لتتجه نحو منتجات أبسط مقارنة بالأفكار الأولى التي طرحت داخليا، ومنها القلم والقلادة. وهذه أخبارنا لليوم.
0: تيك تايم مع عبدالله الهاشمي على الفجيرة أف أم.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
1: أوراق النعناع يساعد الجهاز الهضمي في عملية الهضم، ويعتبر النعناع فاتحاً للشهية، وأثبت دوره الفعال في علاج مشاكل القولون العصبي عند كل من الأطفال والبالغين وتخفيف أعراضه. يعمل النعناع كمهدئ لآلام المغص ولتهدئة تقلصات المعدة، ويساعد في التغلب على الحموضة ويتخلص من انتفاخ البطن. يعد النعناع مطهراً ومضاداً للالتهابات، يساعد على محاربة العدوى عن طريق الفم ومعالجة اضطرابات الجهاز التنفسي. تساعد أوراق النعناع على تخفيف الاحتقان في الأنف والحنجرة والقصبات الهوائية والرئتين، وتسريع عملية الشفاء خاصة في نزلات البرد والإنفلونزا. كما يساعد النعناع على تخفيف السعال، يساعد على الوقاية من السرطان وعلاجه، وخاصة سرطان البروستاتا والجلد والرئة. يساعد النعناع على استرخاء الجسم وتهدئة العقل وتخليصه من الإجهاد، وتشجيع إفراز الهرمونات الخاصة بالسعادة، وهذا لمكافحة الاكتئاب والتعب وإبعاد القلق والتوتر. تحتوي أوراق النعناع على كمية جيدة من معدن البوتاسيوم، واللي يساعد على استرخاء الأوعية الدموية والمحافظة على توازن السوائل في الجسم، وبالتالي خفض ضغط الدم وتنظيم معدل النبض. ودمتم بصحة وعافية.
0: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للأجيال، من حسب الحسبة ما يخاف عذال، الدرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
2: تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة اف ام، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.
3: سادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. متابعين الكرام، في الدرور السابقة منذ حوالي شهر دخل علينا الصيف الذي امتاز بالحرارة وبعض الأمطار الصيفية، وفي هذا الدر، الدر 70 الذي يبدأ في 7 مايو وتنتهي في 16 من نفس الشهر، وحقيقة يسمى هذا الدر در التباشير، الذي فيه يستبشر المزارعين بأول ثمار النخيل، خاصة نخل المغال والصلاني والخاطري. وتستمر الحرارة في الارتفاع خاصة في المناطق الجبلية مع هبوب الرياح الغربية الجافة، كما تظهر حقيقة في هذا الدر بعض الغيوم مصحوبة برق ورعد، وتؤدي إلى هطول أمطار فجائية على بعض المناطق. وفي هذا الدر تغيب الثرية ومدتها

تقويم الدروع، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهوى شرقي. طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك؟
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على لفجيرة أف أم.
2: تلعب عمليات التمثيل الغذائي دوراً مهماً في تحويل الطعام والشراب إلى طاقة، فكلما ارتفعت سرعة حرق الدهون زاد معدل إنقاص الوزن والعكس. وعلى الرغم من أن تناول الوجبات الغذائية الصحية والمتوازنة وممارسة الرياضة والحصول على النوم الجيد تساعد على تنظيم هذه العملية، إلا أن هناك بعض المشروبات التي تعزز التمثيل الغذائي بشكل فعال لإدارة الوزن وللتخلص من دهون البطن، ومنها ماء الليمون، إذ يعتبر من المشروبات التي تسهم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وإنقاص الوزن وإزالة السموم وتحسين الهضم، لأن الليمون يحتوي على حمض أستريك، كما يفيد نقع بذور الشيا في كوب من الماء لمدة ساعة إلى ساعتين وخلطها مع عصير الليمون وإضافة نصف ملعقة صغيرة من العسل وتناوله في الصباح. وتعرف القرفة بأنها أحد التوابل الصحية منذ العصور القديمة، كونها تلعب دورا في تنظيم مستوى السكر في الدم ودعم الصحة العامة. ويعد ماء القرفة من المشروبات المهمة لتعزيز عملية التمثيل الغذائي وإنقاص الوزن، ويمكن غلي الماء مع 4 ملاعق صغيرة من بذور الكمون وقطعتين من أعواد القرفة وإضافة عصير الليمون. يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة والعديد من المركبات والعناصر الغذائية الأخرى التي تعزز عملية التمثيل الغذائي، وخاصة عند تناوله يوميا كجزء من النظام اليومي بشكل منتظم. ويمكن إضافة أوراق النعناع وعصير الليمون والعسل بعد دقيقة واحدة من صب الشاي وخلطها جيدا ثم تناوله.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على لفجيرة أف أم.

0: 92.6. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: احتشد 2500 رجل وامرأة في قاعة الرقص الكبيرة بفندق بنسلفانيا في نيويورك في الساعة 7:30 في إحدى ليالي الشتاء الباردة. ورغم امتلاء كل المقاعد إلا أن الجمهور أخذ بالتدفق حتى الساعة 8:00 مساء، حتى اكتظ المكان بالواقفين أيضا. وقف مئات الناس لمدة 1:30 في تلك الليلة ليشاهدوا، ولكن ماذا يشاهدوا؟ هل هو عرض أزياء؟ هل هو سباق للدراجات مدته 6 أيام؟ أم إن الممثل كلارك سيظهر بوسامته لهم شخصيا؟ كلا، لا هذا ولا ذاك. إن إعلانا بالجريدة ملأ صفحة بأكملها، ظهر تحت عنوان ضاعف دخلك، تعلم الكلام المؤثر، استعد للزعامة. نعم، ظهر الإعلان هذا في صفحة كاملة في أكثر الصحف المسائية شهرة في المدينة. وقد لا تصدق إذا قلت لك أن الذين استجابوا لهذا الإعلان هم الطبقة العالية اقتصادياً، من تنفيذيين وموظفين وحرفيين، من الذين تتراوح دخولهم بين $2,000 و$50,000 سنوياً. هذه بداية كتاب كيف تؤثر على الآخرين وتكسب الأصدقاء من تأليف ديل كارنيجي. هذا الكتاب هو أحد أكثر الكتب شهرة وتأثيرا في مجال التنمية الذاتية والتواصل البشري. ألف الكاتب الأمريكي ديل كارنيجي، هو نشر لأول مرة بعام 1936، لكن لين اليوم يعد مرجع رئيسي للكثير من الناس. يسعى هذا الكتاب لتعليم القارئ كيفية بناء علاقات إنسانية قوية، كيف يأثر إيجابيا على الآخرين، وكيف يكتسب مهارات التواصل الفعال. من أهم النقاط في هذا الكتاب يتكلم عن أساسيات التعامل مع الآخرين، طرق لجذب الناس لك، كيف تجعل الناس يتفقون معك، وقيادة الآخرين دون إثارة استياء. وليش يعتبر هذا الكتاب مميز؟ لأنه يعتمد على قصص وتجارب عملية، يقدم استراتيجيات واضحة وسهلة التطبيق، أيضا يساعدك بتحسين علاقاتك الاجتماعية وأيضا علاقاتك المهنية. هذا الكتاب لأي شخص يبي يحسن تواصله مع الآخرين، للقادة، لأصحاب الأعمال اللي يبون يبنون فرق عمل فعالة، لأي شخص يبي يفهم العلاقات الإنسانية بشكل أفضل. كاتب هذا الكتاب ديل كارنيجي هو كاتب أمريكي شهير، مؤسس واحدة من أبرز مدارس التنمية الذاتية وتطوير الذات في العالم. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب كيف تؤثر على الآخرين وتكسب الأصدقاء.
0: نادي القراء مع عواطف محمد.

92.6. الموروث على الفجيرة FM.

0: مرحبا بكم يا رفاقة الخير. توقفنا بالحلقة السابقة في الإعداد رحلة الغوص عند رفع العلم، علم النوف اللي يعلن من خلاله النوخذة عن بدء موسم الغوص. بعد هذه المرحلة تبدأ سفن الغوص في التوجه إلى عرض البحر باتجاه مغاصات اللؤلؤ واللي تعرف بالهيرات، في أسطول كبير مستقل ممكن يضم أحياناً 100 سفينة، وتسمى قافلة السفن هذه بالسنيار، ويقود كل سنيار أمير غوص عادة ما يكون ذو خبرة في أمور البحر والملاحة والفلك، يتم تعيينه لهذه الغاية ويسمى بالسردار. وغالبا ما يتميز كل سنيار بعلم خاص به أو راية خاصة تدل على الإمارة أو المنطقة اللي يتبعها. ويوم ترتفع أشرعة سفينة أمير الغوص على الصواري، تبدأ سفن الغوص الثانية برفع أشرعتها كتقليد متبع، وتظل مبحرة خلف سفينة الأمير حتى تصل إلى المكان اللي يوجد فيه مغاصات اللؤلؤ واللي يعرف محليا بالهيرات مثل ما ذكرنا. ثم تتوزع تلك السفن على مغاصات معينة لبدء عملية الغوص واستخراج اللؤلؤ. وعادة يا جماعة ما تبدأ عملية الغوص من بعد شروق الشمس وتتوقف قبل مغيب الشمس بساعة تقريبا، ويقضي البحارة عادة الوقت بعصات الفجر وقبل طلوع الشمس، أي قبل بدء الغوص، في فتح المحار اللي تم اصطياده بلمس بسكاكين معقوفة تسمى بالمقلفة. وتتم هذه العملية بإشراف النوخذة اللي يتولى مسؤولية حفظ اللؤلؤ بعد استخراجه من المحار وتسجيل أوزانه وأوصافه. لهني يا رفاقة الخير نكون وصلنا إلى نهاية الموروث، على أمل لقاء بكم، كونوا بخير.
1: الموروث مع حمود محمد على الفجيرة FM.